0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم. الرشيد وياكم، معكم الرشيد FM.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: الرشيد.

0: معكم الرشيد اف ام. شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها السادسة بتوقيت الرشيد اف ام.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم
2: من الرشيد FM.

0: حضرات المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطاب يومكم بالسعد والخير. مع إذاعة الرشيد يتجدد لقاؤكم اليومي على موجة FM 91.5 ميجا هيرتز. الحمد لله القائل: بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. على بركة الله جل في علاه نبدأ بث برامجنا بتلاوة مباركة كريمة من آية التنزيل الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أنصتنا خاشعين إلى تلاوة مباركة للذكر الحكيم بصوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، راديو الرشيد من بغداد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها السابعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم.
1: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. بانجور. بانجور. يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا. بانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصباح
2: من الرشيد أف أم. صباح الخير.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. الساعة الآن 7:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: انت موظف ومحتار وين توطن راتبك؟ بسيطة ومحلولة. مصرف الخليج التجاري يقدم لك أقوى عرض للتوطين وفق تعليمات البنك المركزي العراقي. راح تحصل على بطاقة فيزا كارد، تسحب راتبك بأي جهاز صرف آلي داخل وخارج العراق، تشتري بكل سهولة من أي جهاز POS، تدفع أونلاين وتسوق من كل المواقع. قروض بدون كفيل توصل ل 25 مليون دينار بفائدة ثابتة 8% سنوياً ولمدة 5 سنوات. وهم عندنا قروض سريعة، راتبك أقل من 2 مليون تأخذ 5 مليون دينار لمدة سنة بفائدة 9%، راتبك 2 مليون وفوق تأخذ 10 مليون دينار لمدة سنة بفائدة 9%. كذلك خدمات ومميزات أخرى تحصل عليها عند التوطين. الوثائق المطلوبة بسيطة، كتاب استمرارية خدمة، براءة ذمة إذا كنت موطن سابقاً بمصرف ثاني، البطاقة الموحدة، بطاقة السكن وصورتين. شلون التقديم؟ سهل كلش، تروح الأقرب فرع المصرف الخليجي التجاري واترك الباقي علينا، وطن راتبك ويانا وخلي كل شي يصير أسهل.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم
3: من الرشيد FM. صباح الخير.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
3: يا معود، شلون تسمح له يحكي وياك؟
4: اي والله بس عفوا، منو انت؟
3: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصه، وهي اول شاشه موبايل بالعالم بميزه حمايه الخصوصيه. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي اس 26 الترا، وخلي شاشتك لك مو اللي بصفك.
5: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، الرشيد وياكم.
1: من الرشيد اف ام، صباح الخير.
5: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء، أني وإنتو كلنا سوا. بانجور. أحلى هواء، اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصباح.

صباح الخير، صباح الورد، صباحكم نوير وجمال وعسل وحب وآية حلوة أتمناها لكم. صباح الإذاعة الحلوة والقهوة اللي تعدل المزاج والأيام اللي تجي ألطف من المتوقع. عسى يومكم خفيف يا رب، صوتكم بفرح، شغلكم ومسؤولياتكم تمشي بس. يا نجوم بانجور.

اعتذر شوي تاخرنا عليكم بالطله لاسباب فنيه، ان شاء الله تكونون على الموعد ومنتظرين بانجور، وان شاء الله نقضي وقت رائع على مدى ساعتين من هسه للعشرة في بغداد وتوقيتها وبتوقيتات اخرى حول العالم. تحيه لمستمعينا حول العالم ايضا اللي تابعونا عبر تردداتنا الراقية. يلا يا احباب لساعة عشركم في الميكروفون بان الموسوي، وسيكون برفقتي برنس الإخراج أحمد مثنى.

صباح العافية والهنا عليكم إن شاء الله في قعدتكم، في نومتكم، في ريوكم، في يعني أكلتكم، في كل شيء. على ذكر الأكل، يعني لما يصبونا أكل أو نصب أكل وناكل، إحنا بينا فد عادة إنه من تبقى لقمة تقريبا بالمعون نتركها ما ناكلها، نقول لا كافي شبعت، هي ممكن ملعقة واحدة، مع أنه في أتكيت الطعام خصوصا إذا كنت مدعو عليك أن تفضل معون بأكمله. لكن لويش نرفض تناول آخر قطعة طعام في الطبق؟ طبعا علم النفس يشرح هذا في 360 درجة.

تعاد عادة رفض تناول آخر قطعة طعام من طبق مشترك من أكثر الإيماءات الاجتماعية التي يساء فهمها. فغالبا ما ينظر إلى هذا السلوك على أنه نوع من الأدب ويثنى على من يقوم به، بل ويدرس للأطفال باعتباره فضيلة. آداب المائدة والأسلوب المنطقي، إذ يعتقد كثيرون أن آداب المائدة مجرد مسألة تهذيب، لكن هذا التصور قد ينهار عند مشاهدة طفل في السادسة من عمره مثلا يتردد في تناول آخر قطعة من الخبز، بينما يتظاهر ثلاثة بالغين بأنهم لا يريدونها أصلا يعني. ففي هذه اللحظة لا يتعلم الطفل الأدب بقدر ما يتعلم التسلسل الهرمي وتحديد من يحق له أن يرغب ومن لا يحق له. هناك طقوس أخرى في آخر قطعة طعام. في كثير من البيوت آخر قطعة طعام أدوار واضحة، فعلى سبيل المثال ترفض الأم أولاً بشكل تلقائي وربما يأخذها الأب، أو يرفضها أيضا وفق قواعد المنزل ومن يسمح له بالرغبة. أحيانا تقدم للجد أو الجدة، وأحيانا يضغط على الضيف لقبولها كنوع من الضريبة الاجتماعية، فيما يراقب الأطفال هذه التفاصيل ويفهمون ما هو أعمق من أي قاعدة آداب تقليدية. هذا ويتعلم الأطفال أن الطعام المشترك هو بمثابة مقياس بسيط لتحديد مكانة الفرد، فالشخص الذي يتناول آخر قطعة دون تردد قد يكون صاحب أعلى مكانة على المائدة وأدناها، ويفهم الفرق عادة من السياق. وهكذا يتعلم الطفل أن الرفض قد يكون كرما أيضا وتضحية بالنفس أحيانا أخرى، رغم التشابه الظاهر في الحالتين.

صباح الخير، صباح العافية. الخصر في اليابان تجاوز حد محيط الخصر قد يستلزم فحوصات صحية. في اليابان لا يعد محيط الخصر مجرد مقياس شخصي، بل يمكن أن يؤدي إلى متابعة صحية رسمية. منذ عام 2008 أحبابي تطبق اليابان ما يعرف غالبا بقانون ميتابو، الذي يهدف إلى تقليل الأمراض المرتبطة بالسمنة على مستوى السكان. يحدد هذا التنظيم حدودا لمحيط الخصر تبدأ 85 سنتيمتر للرجال و90 سنتيمتر للنساء الذين تتراوح أعمارهم بين 40 إلى 74 عاما. وخلال الفحوصات الصحية السنوية، إذا تجاوز شخص هذه القياسات فقد يطلب منه حضور جلسات إرشاد تركز على النظام الغذائي وتغيير نمط الحياة. وقد أدخلت هذه السياسة مستمعينا كجزء من جهد وطني للحد من ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية المرتبطة بحالات مثل السكري وأمراض القلب، كما تشارك الشركات والحكومات المحلية في هذا الأمر، إذ يتوقع منها مساعدة الموظفين والسكان على تحقيق هذه الأهداف الصحية من خلال برامج التوعية والدعم.

شايفين هسه جاينا العيد ان شاء الله بخير وسلامه. او لا زين فحتجينا ان شاء الله العيد علينا بعيد، يعني عيد ميلادي بيه راح يصادف، تخيلوا يعني. بالصحف حتى حتنشر. والأوقاف بعد. زين والله يا حمادة ما حد يرفع بدوياتي بجدك. استمر برج القوس. زين شنو أقول لكم؟ إنه بالعيد أكو أسئلة تافهة هواية، يعني شو وقت تتزوج؟ شو وقت تتزوج؟ شو وقت تتزوج؟ شو وقت تتزوج؟ شو وقت تتخلف؟ الزواج هو شو وقت تتخلف؟ شو وقت تتخلف؟ خلف جاب بنية، إيش وقت تجيب ولد؟ إيش وقت تجيب ولد؟ وإذا جاب ولد يراد له بنية. فيومية سو أبو ذية عافية، لازم يقفلون بشيء مختلف. أبو ذية هو مال العيد. هذا الموضوع مو بس عندنا، بس خيلوا في إندونيسيا أحبابي، ومما استدعى رجل إندونيسي ينهي حياة جارة بسبب سؤاله المتكرر ليش لسه ما متزوج. دير بالكم الكبار بالعمر من 60 سنة وفوق، يعني انتوا هواية اسئلتكم هيجي. يعني في أو لقي مسن إندونيسي عمره 60 سنة مصرعه على يد جاره البالغ من العمر 45 عاما في مقاطعة سومطرة الشمالية إثر تعرضه لضرب مبرح بلوح خشبي، وأعلنت الشرطة الإندونيسية اعتقال الجاني الذي اعترف بارتكاب الجريمة عمدا بسبب شعوره بالإهانة وضيق ذرعه من سؤال الضحية المتكرر والمستفز له علنا دائما ويوميا لماذا لم تتزوج حتى الآن؟

صباح الخير، صباح الصحة والشباب والجمال والأناقة والشباب المتواصل أو الدائم إن شاء الله. إذا حسيت نفسك كأنه بديت تكبر، كأنه بديت العلم يقول لك اضغط خشمك.

هل كنت تعلم عزيزي المستمع أن سر استرخاء جسمك موجود حرفياً بين عينيك؟ كثيراً ما تستهلكنا ضغوطات الحياة اليومية مما يرفع هرمون التوتر الكورتيزول المحترم ويؤثر على صحة خلايانا ونظارتنا، لكن الحل قد يكون أبسط مما نتخيل. هذه التقنية البسيطة تعتمد على تحفيز نقاط معينة تساعد في أولاً تقليل مستوى التوتر بشكل فوري، رقم 2 إعادة التوازن أو توازن الهرمونات في الجسم، 3 منحك شعور بالراحة والهدوء في أقل من دقيقة، و4 ممكن أن تشعر يوماً بعد يوم بشبابك المستعد. جربها الآن لمدة 30 ثانية وأخبرنا ماذا ستشعر بعدها.

صباح الخير، صباح الحياة الحلوة عليكم إن شاء الله مستمعينا. أهلا بالأحباب على الواتساب على 0770-11-4-11-5. البداية اليوم من أبو موسى، صباح الخير أحلى وأصدق بان الطيبر، أحلى مخرج ستبان، صباح الخير على كل المسلمين اللي يسمعونا، صباح الورد على كل الناس الطيبة، وأولهم أنت يا أبو موسى الجميل. ياسر العزاوي يقول: عندما تقلع سنك ستشعر بفراغ مكانه، وعندما تتذكر الألم الذي كان يسببه لك تتأكد بأن الفراغ أرحم من الألم. تشبيه حلو. صبحكم الله بالخير والعافية، صبحك الله بالهنا والنور، وشكرا على باقة الزهور. يعني المفروض تفيد لي. إلى أبو دلة الغالي، صباح تطيب به النفوس ويستجاب به، مكفينا بحلالك عن حرامك، واحفظ أحبتي وابعد عنهم كل شر. تحية صباحية لكناري الرشيد أختي العزيزة ستبان والسيد المخرج وجميع مستمعي بانجور أخو أحمد أبو دلة. بعثنا من الذاكرة أغنية للراحل رياض أحمد، أتمنى أن تنال إعجابكم. بس هي شكرا لذوقك الرفيع أبو دلة. إلى محمد كاظم اللامي، اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك، وصباح الخير، صباحك عافية، حياك الله يا طيب. سليم الجعيفري شنو بعثنا؟ لمست غبار البيت ثم شممته، فما زال من

0: ريح الأحبة زاكية، سمعت وراء السور شهق. هاي مال البارحة؟ لا ما نقرأ مال البارحة عيني. ها مال اليوم يقول. لا عليك الله شوية. انت شو عليك؟ انت قاعد تقرا لو انا ما فيك حال تسمع صدق.
1: الصراحه الصراحه اللي الله يهربنا منها.
0: لا احمد يعني احمد والله العظيم الله لا يحرمنا من صراحتك. يقول لي صوتك يتعبني ولا خلق يسمعني.
1: لا لا لا العفو مو هيك يعني
0: مو هذا قصدي. واضح واضح استاذ عبد. استاذ عمار ده تسمع؟
1: باكر امي مو بس اليوم.
0: اطمئن اطمئن بعدين لي عندي لك سبرايز. دلل دللتك دلالاني. فاليوم نتعبك ويانا على امل انه ان شاء الله نريحك في الايام الجايه. زين يقول لا تقسون على الأنثى. سليم جعفري يقول مو أحمد. لا تقسون على الأنثى بماضيها، من أنت حتى تكون اليوم قاضيها. لا يصنع الشك حبا صادقا أبدا، إن شئت أن تملك الأنثى فراضيها. ما نفع حب على الوسواس مضطرب، ولا الملامة إلا في تغاضيها. إن الفتاة تحب العشق من رجل يهوى ابتسامتها، يهوى يراضيها. إن كنت لا تعشق الأنثى على ثقة، دع ساحة العشق لا تدخل أراضيها. أحسنت والله. ريد واحد يرمي. المفروض طلع طلقات يعني من بابر. أسعد الله صباحكم بالخير والعافية ست الكل بان الموسوي والأستاذ أحمد مثنى وكل مستمعي إذاعة الرشيدة. فأم مستمعكم سليم الجعفري. هلا والله. أركان أبو حمزة صبحك الله بالخير والعافية. صباح الخير يا عراق، صباح الخير يا بغداد. تحياتي إلى مسز بان الوردة، وأحب أهنئ صديقي العزيز جاسم أبو أحمد بمناسبة الشفاء والسلامة. أخوكم أركان أبو حمزة. كذلك بعث لنا فويس نسمع.
2: صباح الخير، صباح الخير يا عراق، صباح الخير يا بغداد. تحية وسلام إلى كل مستمعين راديو الرشيد وبرنامج بانجور ومسز بان وكل كادر البرنامج، وأجواء صباحية جميلة وصباح النشاط والذهاب إلى العمل. وسلامي وتحياتي لكم جميعا أركان أبو حمزة.
0: كل التقدير وألف حمد لله على سلامة صديقك أبو أحمد، إن شاء الله أجر وعافية. محمد الحلفي زميلنا الجميل يقول هناك مثل ألماني يقول التردد مقبرة الفرص، فلا تتردد يا عزيزي. صباحكم خير وعافية وبركة. يسعدي صباحك بالخير والعافية والبركة، حياك الله. مصطفى الجبوري، اللهم فرحا يقر العين ويجبر القلب، صباح الخير، آمين يا رب العالمين. أحمد شهاب، شكرا للبطاقة الصباحية الرائعة. أبو قتيبة، تمنيتك تحبني بقد ما حبتي، وباكي بكثر ما باكي بغرفتي. منو مثلي وصل وياك ما خاف التقاليد وحكي الناس وسمعتي، اللي ما خذني كلي وكلي وياه، اللي مخرب تفاصيل وكشختي. صباح المشمش، هو خلى مشمش. خلى منقى. أبو قتيبة الخالد يصح لسانك والله. وشكرا لمشاركتك يا عيني. أبو قتيبة ما عنده اعتزل ما يؤذيك. أنا واجه ما يؤذيني وعلى راسي. صدام الزبيدي، صباح الخير. الله الله الله الله، شكرا للبطاقة الصباحية الحلوة، اللهم يسر لنا الخير حيث كان، آمين يا رب العالمين. مسج من من آزاد من ألمانيا. صباح الخير يا ورد، يا وردة بنفسج والقمر نعسان وعيونك قمر للصبح قماري، يا رفة نبض هنيال من حباك، واندق لك نذر للطول للطاري، للبسمة تشع بالروح شمس سطوح، لعيونك عيونك حيرتي بدنياي، جلت من حورهن قدرة الباري، وقبالي وقعدك عاشق ومعشوق، واحكي لك بحالي ايش صار والجاري. للجبل عريان السيد خلف، الله صح لسانك وشكرا لانتقاءاتك. ناخذ شنو بعد؟ يوسف من سيدني، يوزر سيف، شو يقول؟
3: صباح الخير ستمان، صباح العافية، أحلى بنجور، صباح الخير على الكادر وعلى المخرج وعلى العراقيين كافة وجميعا.
0: هذا مو يوسف،
3: سويتي لي نتيجة، أنا اللي سوي لي نتيجة. أي والله، توصلين صوتي للنائب المحترم عزيز ناصر أو الإعلام المحترم حيدر الحمداني أبو الجنوب. أي والله، إذن ذولا صوت المظلوم، يعني توصلين صوتي أو تليفوني بأي طريقة يعني. أي والله، أريد تساعديني ستبان المسوي الذهب، معدلة أنت أخيت أنت، وأنا أشكر ستبان.
0: ألف تحية إلك أخويا أبو طيبة. هو كان المفروض الرسالة ليوسف، بس صارت لأبو طيبة. عموما صباحك ورد وعافية أبو طيبة. أنا للأسف، والله أنا يعني خلي أقول للأسف بين قوسين، يعني ما عندي علاقات، يعني شبكة علاقاتي العامة بسيطة جدا، يعني ما تتوقعون إذا طلعت لكم إيش قد تضحكون، تقولون بان مو سوي تقدم وهاي وما تعرف. ثقوا بالله، يعني 1 2 3 4، وما أريد أصلا تكبر هذه الدائرة، لأنه تعرفون تبعاتها، وأني أشوف صديق الكل لا صديق له. اللي هذا عنده 3000 عرف وما عنده ولا صديق. المهم، ولا من النوع انه لو اخر نفس عد واحد ممكن اطلبه منه انه اروح اترجى انه الله يخليك ساعدني ارد اتنفس. لا، انا عندي اهون ولا ان تبذل كرامة الانسان وخصوصا كرامتي. 3، تقدر حضرتك ذكرت النائب عزيز ناصر ونائب آخر من الجنوب، هسه من الجنوب من الشمال من الغرب ماكو فرق إن شاء الله، إذا هو فعلا خادم للشعب فتقدر تراجع مكاتبهم يا أخوي. أنا تكلمت بشغلتك أكثر من مرة وبح صوتي، بعد ما أملك إلا أنه ذكرته هذا الموضوع على ويعز علي، ويسعدني أنك تشوفني ممكن أن أقضي لك هذا الموضوع. موضوع بيد الله وبيد رجل ذو مسؤولية حقيقية يعني، وممكن أنه يتحرك بكتاب منه بواسطة هم من عم الله، بأي شيء، قصاصة، بغيرها وغيرها. أتمنى التوفيق إلك، ويا ربي يرزقك وتلم عيالك إن شاء الله. أحبابي حنروح بريك، وبعدها راجعين نكمل مسيجاتكم، انتظرونا
4: شوية وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 8:30 بتوقيت الرشيد FM.
5: يا معود، شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
6: اي والله بس عفوا، منو انت؟
5: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصه، وهي اول شاشه موبايل بالعالم بميزه حمايه الخصوصيه. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 الترا، وخلي شاشتك لك مو اللي بصفك.
7: الصيف اقترب، وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح شو تسوي ويمن، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي أي المدعمة بالأي آي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك أي.
4: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
8: اليوم شنو مودك؟
9: فانجور.
8: سوينا الصباح حلو على مودك.
9: فانجور.
8: يومية على الهواء. آني وانتو كلنا سوا.
9: فانجور.
8: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصباح.

0: بانجور من جديد أحبابي، وبعدنا معاكم وفي بانجور بان وأحمد مثنى لسا 10 إن شاء الله. يوسف من سيدني بعثنا صورة اللي هي حديقة مملوءة بالورود. يسعد أوقات الجميع، يسعد أوقاتك يا يوسف، وإن شاء الله أخبارك تمام عيني، وشكرا لهذه البطاقة الرائعة. محمد أبو عبد الرحمن بعث لنا فيديو يقول أحلى صباح على أحلى إذاعة وأحلى صوت إذاعي وأروع إخراج وإعداد وتقديم، كل التقدير يا عيني. خلي نسمع شنو هذا الفيديو.
1: برنامج بنجور يجمعنا

0: والله وتعيش والله والنعم. صبحك الله بالخير والعافية، وإن شاء الله ما ننحرم لا منك ولا من الـ AI. إلى عباس الحمداني، شوفوا شوفوا الحب، يعني شوفوا الوفاء، شوفوا الالتزام الأخلاقي المعنوي الجميل. واحد يفكر شلون يثبت لك تواصله ومحبته وإلى آخره. أني أعتز بمحبتكم أخواني، وعسى منحرم يا رب. إلى عباس الحمداني بعث لنا فويس.
1: صباح الخير خيتي الغالي ستبان، شلون شلون الصحة؟ عليك عم مستمعين، والله مشتاق لكم اليوم. انت شويه يمكن انا متاخر، مو انت، لا ما بدي احكي عليك. والبارحه انا مو وياكم على السميع، كانت عندي شغله بالمحكمه زين، بس دزيت لكم رساله وقفلت التليفون. واليوم شويه انا متاخر، مو انتم متاخرين. ان شاء الله المانع خير. سلامي الجميع، تحياتي لكم عباس الحمداني.
0: هسه هو هذا بسمار، لو صدق هو متأخر ما أعرف. بس الحمد لله على سلامتنا كنا يعني. تحياتي لك عباس. حيدر الموسوي، صباح الخيرات والبركات عليك علوية أم أمور الوردة، وعلى كادر الإذاعة، وعلى أحلى مستمعين. قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام: غيروا العادات تسهل عليكم الطاعات. المصدر غرر الحكم. أحسنت، وسلام الله على أمير المؤمنين. فارس من ألمانيا: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أكرمكم الله بصباح تصفو به نفوسكم وتطمئن به قلوبكم وتشرق به وجوهكم بنور التقوى. إلى آخره. صباح الورد يا فارس، وشكرا للبطاقة الصباحية. أبو يعقوب من بغداد: يسعد صباحك ستبان وعلى كل متابعي بانجور. بالمناسبة أبو النسات اللي البارحة قلت لك عليه، البارحة من سمع رسالتك بطل بعد ما يجيب نساتل. شو صارت؟ بالعكس، البنات صاروا يجيبوا له كيك وبيبسي ويسلم علي. يا عيني والله، يعني لا يقطع الخير، على الأقل نساتل هي يعني شنو ليجي أحسن. حسن العبيدي: الورد يسعد صباحك أو صباحكم ستمان المبدعة والمبدعة.

المخرج الغالي، حفظكم الله وجعل يومكم خير وعافية. بانجور والله بالقلب محفور يا عيوني. ستبان، بما أنه قرب عيد ميلادك، أسأل الله أن يحقق كل اللي ببالك وكل أمنية مؤجلة تحقق هذه السنة. اللهم آمين آمين يا عيوني. أنت الله يبارك لي بيك، وشكرا جزيلا يا أبو فلاح، ويحقق أمانيك إن شاء الله واحدة تلو الأخرى وهالسنة. مصطفى هشام، صباح الخير عليك ستبان الذهب وعلى جميع المستمعين. وهذه العبارة استوقفتني. العبارة تقول: بدأت حياتي تتحسن عندما توقفت عن سكب الأشياء في أكواب لا تسكب أو لا تسكب في كوبي. يعني توقف عن العطاء لناس ما يعطوك شيء. يعني الهبلان هذا اللي عند البعض انه يقدم لناس اصلا ما يعترفون به، فهاي الان. واحسنت يا مصطفى.

0: أحمد، كلنا نحتاج تلك اللحظة التي نشعر فيها أن كل شيء سيء. فعلا يا رب، إن اليسر جند من جنودك، فسخره لي وأيدني به. يسعد صباحك، اللهم آمين. صباحك سعيد ومليء إن شاء الله باليسر والموفقية يا أحمد. الحبيبة الغالية غادة نعمة، القانونية المحترمة، بعثت لنا فويس.
1: صباح الخير بروبي حياتي، صباح العافية عليك بندوجين. أصلاً صوتك ولا يتعبنا، بالعكس بلبل يغرد بإذننا.
0: حياتي
1: ترانيم زين، ما عليك مضغوط منك أبو شاب، لأن تعرفين شسمه الجمال بالصوت والشكل والأخلاق فتشي خلقا وأخلاق
0: حياتي،
1: فما عليش بالمضغوط هذا، ماشي ما عليش بالمضغوط. ما خلصنا من الندار، جانا أحمد كوسوفو، يلا ما يخالف
0: حبيبي،
1: يلا نتحمل نتحمل
0: يوم يضحك وتونس
1: لما يجي بابو الندارة نتحمل.
0: اي
1: الله يخليكم بعض ان شاء الله.
0: حبيبتي كل التقدير. لا أكيد أحمد مثنى يمزح وياي، بالعكس كل شيء يحب أنه نطلع بانجور، بانجور تحديدا يعني. يعني على الأقل أنه يسمع الأغاني اللي يحبها، باقي البرامج ما يسمحوا له. ما يرهم مودهم يعني، مود عبورة ولا مود سلطان ومهيمن. يا حي الله مفي العلم. ليش؟ عبير عبير. زين ما اقول لها لا لا تخاف. عمر صدوك بوجه. عمر البغدادي بعث لنا فويس نسمعه.
2: صباح الخير، صباح السعادة، صباح الطاقة الإيجابية، صباح الخير والسلام، تحياتي لكل المخرج وكل المستمعين، مشتاق لكم هواية وإن شاء الله يومكم سعيد.
0: يومك حلو يا أبو خطاب الذهب، شكرا جزيلا. أبو محمد القيسي شكرا للبطاقة الصباحية الرائعة، وإلى محمد الدليمي صباح الخير صباح العافية حياك الله. إلى الغالي أبو محمد ابن الغربية بعث لنا فويس.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هنيئا لكم أيها المسلمون أيها العراقيون، هذه الأيام اغتنموا الفرصة، اغتنموا الفرصة، لا تعوض هذه الأيام. حياكم وبياكم الله أختنا الفاضلة أم أمير.
0: حياك وبياك وكل

0: أخوكم حجي عبد أبو نور.
1: حياك الله حجي ومنور جدا وصبحك الله بالخير والعافية. إلى الأستاذ عبد الله أبو أيهم، يا صباح الخير والمحبة، صباح الخير لكل الوجوه الطيبة والقلوب الصافية اللي تتابعنا. أتمنى لكم يوم مليان طاقة إيجابية وراحة بال وضحكة ما تفارق وجوهكم الغالية. خلوا الابتسامة هي أول شيء تبدون بي يومكم، لأن الدنيا تضحك للي يضحك لها. صباحكم عراقي بامتياز أبو أيهم، صبحك الله بالخير والعافية أخونا الذهب أبو أيهم، وشكرا لهذه الطاقة الحلوة. والله يا ريت يعني حتى لو واحد شوية قشمر على نفسه هم يخالف. علي من السويد يقول لست متأكدا من وجودي طويلا بالدنيا، لكنني أتمنى أن أكون قد غرست داخل الجميع ذكرى طيبة تبقى للأبد. كل عام وأنتم بخير علوية وعلى المستمعين والكادر والعاملين بالإذاعة، كل عام وأنت بألف خير والعائلة بألف خير، وإن شاء الله كل أيامك القادمة سعيدة وهانئة بإذنه تعالى. صباح النور والعسل من بابل، شكرا أخونا الذهب. وسيف الدين صبحكم الله بالخير، ستبان الوردة وصباح الخير على المخرج والكادر والمستمعين. صنعت لكم بوست كاريكاتيري على تشات جي بي تي مع بيتين شعر من اقتراح عمو تشات جي بي تي. أوكي، يقول بانجور وصباح الخير ينور الدرب، في صوتها دفى وفي حديثها قرب، من الرشيدة فأم تحلى كل صباح، بانجور تبث الفرح للقلوب بارتياح. لا لا لا الله صبحك الله بالخير والعافية، شكرا شكرا لمحبتك، شكرا لذوقك، والله يحفظنا هالناس الطيبة يا رب. إلى علي القيسي صبحك الله بالخير والعافية أبو حسوني.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير علينا وعليكم وعلى ذاتنا الكريمة ورشة دفعهم. طبعا ستبان اليوم من صباحة الله مغثة والله العظيم، رحت كروا القراج النهضة وقفوني طيتهم البحث مالتي على حسب الوصول، كان يقول علي غرامة 20,000، يا أبا غرامة مالية، كان يقول لي مخالف بديال، يا بداش مخالف الله شاهد لا مخالف ولا كل شيء، ما أعرف ليش شلع القلب هاي، يريدون نبيع سياراتنا ناخذ خصوصي، والله العظيم تباع بالخصوصي براحته يطب ويطلع، بس شادين علينا شده بس الله اللي يدري بيها، والله العظيم ما اعرف شنو هالفوجة هاي، والله العظيم من صبحت الله ما غثب 20,000 وحسبنا الله ونعم الوكيل.
1: ما عندي تعليق لانه هاي اشياء متوقعه ويعني تصير يومية، مثل ما أكو ازدحام أكو مخالفات أكو ظلم أكو حق، الله يعوض عليك إن شاء الله بالخير والبركة يا أبو حسوني. أحمد مثنى عجبه يسمع أغنية، يلا نسمعها وياه.

صباح الخير، صباح الورد والعافية. مسج من ظافر الدباغ طبعا عن فنون الرد. اليوم عنده رد جديد، يقول: رأى رجل امرأة فقال لها: كم أنت جميلة. فقالت المرأة له: ليتك جميل لأبادلك نفس الكلام. فقال لها الرجل: لا بأس، اكذبي كما كذبت. صباح الخير والورد على جميع سلة تحشين. سكتي. يقول: اعذرونا، هاي آخر فنون الرد اللي عندي، وإن شاء الله أجيب لكم معلومات عامة حلوة ومفيدة. بالانتظار يا أخ ظافر، وشكرا لانتقاءاتك الحلوة. يلا، ليش لا؟ ارفدونا بمعلومات، بفنون رد، بحكم، ب فشي سامعينا ممكن ويعني نستفيد منه كنا. مسج من علي: أحيانا تجد إنسان في الدنيا، وأحيانا تجد الدنيا في إنسان. صباح الخير والعافية، يسعد صباحك يا علي، وإن شاء الله تشوف الخير كله في إنسان، وتشوف الإنسان أو الناس الحلوين وإن شاء الله تشوف الخير أو الإنسان بالخير كله. أو بابا ما أدري رحمها أنت، ما أدري. يلا نروح لللايف، يلا

في صفحة إذاعة الرشيد من بغداد على الفيسبوك واللايف الخاص ببنجور، نسرين تقول صباحكم ورد أيها الحبايب ستبان والأستاذ المخرج. نسرين الطائي حبيبة قلبي سع صباحك وهلا بهالطلة. مصطفى سيدون نبارك لكم بمناسبة زواج الإمام علي عليه السلام من فاطمة الزهراء عليه السلام، زواج النور من النور، متباركين إن شاء الله بالأفراح يا رب، إن شاء الله مناسبة سعيدة على الجميع ومباركين كل المؤمنين. حقي إسماعيل الطائي صباح الورد للورد، أنت الورد مبروك عمر، أوفى الناس من لا يقطع عنك وصاله ولا يحرمك من دعائه، أجمل ما في الوجود بعد حب الله أن نشعر بحب أناس صادقين، أسأل الله أن يشملنا بالرحمة والمغفرة ويصلح نياتنا ويؤلف بين قلوبنا ويستر عيوبنا ويغفر ذنوبنا ويفرج همومنا ويشفى مرضانا ويعافي مبتلانا ويرحم موتانا وموتى المسلمين. وصباح الخير، صباح النوير، واللهم آمين يا رب العالمين. مصطفى سيدو شكرا للورد. نور محمد، وحين يسألوك عن عمرك أخبرهم أن جميل الروح لا يشيخ ولا يكبر. صباح الخير والسعادة عليكم يا أغلى الناس، من مصطفى سيدو. ونور مرة أخرى صباح الخير والبركة للجميع، شكرا وبارك الله بيكم وبصباحكم العذب إن شاء الله. بعدنا متواصلين معاكم مستمعينا وبانجور لسا 10 على راديو الرشيد. وحسين مظلوم يقول صباح الورد والياسمين عليكم، يسع صباحك يا حسين. نذكر أنه حتى يكون الصوت أوضح وبث مستمر إن شاء الله، بإمكانك أن تتابع برامج راديو الرشيد 24 على 24 ساعة، سواء كنت في أي بقعة في هذا العالم، من خلال تحميل تطبيق راديو الرشيد باللغة الإنجليزية الرشيد أف أم على نظام الأب ستور والجوجل بلاي. نروح بريك وراجعين نكمل، انتظرونا.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: الصيف اقترب وهاتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيش بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت وخلي صيفك اي.
2: يا معود شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
3: اي والله بس عفوا منو انت؟
2: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصه، وهي اول شاشه موبايل بالعالم بميزه حمايه الخصوصيه. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي اس 26 الترا، وخلي شاشتك لك مو اللي بصفك.
4: تريد اعلان مفيد يوصل والربح يتضاعف والخير كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
5: أنتم تستمعون إلى الإذاعة الأفضل والأغاني الأجمل، الرشيد فام. الرشيد
4: فام. اليوم شنو مودك؟
6: فانجور.
4: سوينا الصباح حلو على مودك.
6: فانجور.
4: يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا.
6: فانجور
4: على الرشيد أحلى هوا. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصباح.
7: صباح الورد، رجعنا نكمل معاكم ساعة أخرى من بانجور، يعني من هسه لساعة 10 على راديو الرشيد 91.5. راح نبلش أحبابي بصوت الصبح، أوكي، وتصبيحتنا لهذا اليوم. واليوم تصبيحتنا تخص الناس الحقيقيين في حياتنا. أوكي؟ أوكي يا أحمد؟ زين.

اوكي. عافية احمد، هو هذا اللي ردته انه الناس الحقيقيين في حياتك انه تجه لهم تحية. احمد سعد يقول الف تحية للناس الحقيقية. للناس هذا عادل يوم زين. الحقيقيين اللي في حياتك هذول اللي ما يتغيرون يصيرون ما اعرف شنو يعني هاي. المهم فيستاهلون أغنية فنسمعها ونرجع لكم.

ناس غالية غلاوة وحلوة حلاوة، صعب يغيرها في يوم، صعب بغيرها في يوم تتساوى. ناس رايقة إنما إيه، ولا بصة في إيدك إيه، ضحكك من القلب معاهم، في بينكم مية فيه وألف تحية للناس الحقيقية. صباح الورد عليكم. اليوم أريد توجهون تحية للناس الحقيقيين في حياتكم، بس تعرفوهم بتعريف. يعني حضرتك تتصل تقول تحية للناس الحقيقيين اللي بحياتنا، اللي هم كذا وكذا وكذا على حسب ما شفت منهم. يعني تقول اللي ما تخلوا عني، اللي صابرين وياي، اللي شافوا أسوأ ما بي وبقوا علي، قالوا يلا انت ما ادري شلونك من العمر وايه بس احبك، او انت حباب، انت حلوه عشرتك. يعني مو ناس اول ما ها ما توقع هيك شويه تريد هيك عثره بسيطه يختفون هذول ذباب العلاقات، شو اسميهم دول. مهم، أوكي، نأخذ اتصالاتكم إن شاء الله على 0780211415 0780211617 0770011415.

0: ناس غالية غلاوة ماكو منها بالغلاوات كلها. ناخذ اتصال غالي. بانجور.
1: صباح الخير.
0: هلا وسيد علي.
1: شلونك عيني علوية؟ شلون
0: الله.

0: يبارك فيك.
1: كل عام وانتم بخير.
0: وانت الخير لكل عام.
1: ان شاء الله ينعاد عليكم بالصحة والسلامة وعلى المستمعين كلهم والكادر العاملين بإذاعتكم أجمعين ان شاء الله.
0: امين يا رب. ان شاء الله نكون حجاج كنا في بيت الله الحرام.
1: ان شاء الله ان شاء الله. والمحاج حج والحاج بيت الله هم حج مرت اللوز.
0: امين عالية. امين يا رب. استاذ علي، تحية للناس الحقيقية اللي في حياتك. اللي هم شنو شنو؟
1: تحية الناس الحقيقية. أكو إنسان تعرفت عليه يا سبحان الله بالسوشيال ميديا وأقدم له تحية. اسمه عباس الحياني، يمكن أبو الفضل الله يعطيه صحة وعافية.
0: تحياتنا إليه. نعم
1: أي والله. وقف وياي وقف أختي كذا مرة بالدنمارك، أريد أدفع فلوس. أي. عندي يورو وعندي دولار وعندي كرونة سويدية، وهذني ثلاثة ما يشتروهن ما ياخذوه
0: زين
1: إلا كرونة دنماركي. فكنت دردقوا الليلة بالفندق، فخابرت قلت له أبو الفضل، كان يقول لي تفضل. قلت له أخوك واقع بزنقة، كان يقول لي قول أمور. قلت له والله دردطب بالفندق وأحجز لي يوم واحد، لأن كنت جاي من كنا أعتقد من فرنسا جاي للدنمارك، وظليت بالليل ماكو قطارات أرجع بها للسويد.
0: بلي.
1: فقلت له أرد أنام وما عندي فلوس دنماركي. قال لي إجرالك. المهم تحصيل حاصل الطاني حدود تقريبا 150 يورو، هاي صار لها سنة. زين كل ما أرد أنوي أروح لهناك أوطي هي، يقول لي أصلا هي ما مستوجبة، والرجال حرام لله بالله أول مرة أشوفه، يعني ما شايفه قبل، متعرف عليه بالسوشيال ميديا. صبح عليه
0: زين. يعني نقول تحية للناس اللي توقف وياك في المواقف الحرجة، واللي منهم الأخ اللي ذكرته.
1: اي صحيح
0: تمام.
1: يعني هو هاي هي الدنيا مواقف.
0: شوف علي عذرا المقاطعة، الإنسان الطيب واللي يحل مسائل الناس واللي ما يسدها بوجه أحد، الله ما يسدها بوجهه يوم وألف يوم. يعني تقع اليوم في حيرة من أمرك باكر، ممكن سنة، بس لازم يفرجها عليك فرج عظيم في يوم ما. لأنك أكو حكاية عند أمهاتنا يقول لك أنت مو قاطع بالناس، فالله ما يقطع بيك.
1: صح.
0: إن شاء الله ما يقطع بيك.
1: كل سلف ودين مثل ما يقولون، حتى دمع العين. أنا ألفت قصيدة إليك، أقدر أقولها لو ممنوع؟
0: يا ندم العين يا ندي كنت.
1: إيه.
0: أقول لك بس أنت شو تتحول للرجال الفلوس يعني خبا حول له.
1: لا والله قلت له عمي والله عندي يورو، بس المشكلة ما ديصل عندي كورونا دنماركي. إذن عندي يورو، قلت له أعطيك يورو، يقول لي ما أريد. عمي لا تحسبها أصلا، هاي لا تعتبرها. وناوي اروح.
0: انت ما كنت شايل يورو؟ انت ما كنت
1: عندي. مو انا رحت الفندق الله يسلمه يريد كاش.
0: زين
1: واني كاش ما عندي، عندي حتى عندي فيزا كارت ادفع بيها عادي، بس هو يريد كاش لان مقفل. طاب لهم اني مقفل الحساب هو، فيقول لي انا ما الا كاش. ظهر يعني ياخذ اسود او فتشي، يعني
0: ياخذ اسود. أي. شنو يعني بدون ضرائب؟
1: بدون ضرائب. اي بدون ضرائب.
0: تمام.
1: والله مخرج مالتكم ظاهر عايش باوروبا 100%.
0: لا هو اصلا هيجي يجي زياره للعراق. يلا سمعني شعر بسرعه حتى
1: شسمه. يقول لك العلويه بان الموسوي عراقيه وبنت ناس رقيقه وكلها رقه واحساس وجميله وجمالها ما بين وصف لا بالذهب ولا بالماس.
0: الله.
1: تحياتي إليك يا عز واغلى كل الناس.
0: الله يبارك بيك ويعزك وعسى منحرم. نورتني سيد علي الغالي،
1: رحم الله والديك.
0: هلا بالطيب.
1: تحياتي للجميع. مع
0: شكرا.
1: السلامه.
0: حياك الله عيني. باي باي. ناخذ اتصال بعد. بانجور.
2: السلام عليكم.
0: يا هلا. اذا تحكي من بلوتوث.
2: لا رجعت على التليفون.
0: شلون
2: اسمعيني صوت
0: هسه؟ اسمع من وياي.
2: مروان ابو جوان.
0: هلا

0: استاذ مروان شلونك؟
1: عم انتم شنو واحد يتصل عليكم ما تحصلون؟ احنا هم اخوتكم ترى.
0: والله يعني
1: اي وصلت الفكره.
0: شلونك يا ورد انت؟
1: الحمد لله.
0: اي طبعاً الف تحيه
1: نعم على هذا الموضوع. يعني بالله عندي ولد صديقي صديق الطفوله صراحه.
0: طيب
1: ابد ما تغير ومواقفاته هي
0: زين.
1: يعني بدون مسميات هو من طائفه وانا من طائفه. فتره الطائفيه اللي صارت بالعراق افترقنا وبقينا على تواصل بالتليفون.
0: الله.
1: ورجعت الامور ورجعنا انجمعنا مره الله. وبقى هو نفس وراء ابد ما تغير مستحيل. صديق السفر وصديق الطلعات وصديق الطفولة والمواقف الحلوة. يعني
0: حلو.
1: إنسان ما ينوصف.
0: حلو
1: صراحة.
0: زين إذا ردنا نعرفه كتعريف بعد ألف تحية للناس الحقيقية اللي شنو اللي
1: صديق السرمدي.
0: صديقك السرمدي.
1: إيه صاحب
0: تحية إلى الأصدقاء السرمدية.
1: اي والله يعني عاشت فيك على هذا الموضوع اليوم صراحه.
0: الله يبارك فيك وعش راسك.
1: والله متاخر علينا نص ساعه بس ما يخالف. يلا
0: والله مو اني. يلا الله يبارك فيك.
1: خلي بالك انت من الاحد للخميس ترى وقتك مو لك للجمهور.
0: والله هي صح اقسم بالله. يعني
1: ياها يوم يوم.
0: اني فعلا احس اني مو ملكي يعني.
1: اي يعني من احد الخميس انت بان مو ملك عائلته ولا ملك الجمهور
0: ابد. والله وهسه طلعت لي المعاملات وباشر ماكو اني ايش حياتي باشر. والله
1: والله مخصل.
0: ها احمد
1: يلا الله يسهل لك ان شاء الله.
0: شكرا
1: وادعي لك بدعوات لنا الله يستر عليك ويشفي شر الدادم.
0: اللهم امين يا رب العالمين واياك ان شاء الله يا طيب. شكرا
1: مع السلامه.
0: هلا بالغالي مع السلامه. شكرا يا عيني. احمد ليش ضجت؟ قال ما اقدر يعني صدق. عايف خطيبتك والدنيا حتى تجي. الله
2: من قلبك الصغار مثل ما تشعر تأكد.

0: صباح الخير فيكم مني فيني منكم، وإن شاء الله دايما لمتنا الحلوة على راديو الرشيد. وبنجور أحمد يقول وياك اتصال. مرحبا.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
1: صباح الخير ستوان.
0: صباح الورد.
1: الله يبارك فيك. علي الخالدي وياك.
0: علي الخالدي؟
1: اي علي الخالدي.
0: اهلا وسهلا
1: اخوي. طبعا توني طبيت خلني اشارك لان صار فتره ما مشاركت.
0: يا عيوني نورت بغداد.
1: الله يبارك فيك
0: ونور بانجور. اهلا اخونا الطيب. كنت وين؟ محافظه باي مكان؟
1: كنت في سيمانيا. والله
0: الله اجواء لطيفه الله. اكيد هناك
1: كلش حلوه والجو بارد.
0: ليش جيت؟ يعني ليش جيت؟
1: ليش عندنا احنا 31 وهم عندهم 23؟ يعني ليش؟
0: شلون؟
1: ليش درجة الحرارة عندنا 31 وهم

0: عدم 23
1: اي مو هاي اخذناها بالخامس ابتدائي بالجغرافيا كل ما نرتفع يرتفع مستوى الارض يعني ترتفع التضاريس تقل درجه الحراره فهنيئا لهم بس بالشتاء نون يعني هم ما يعانون لانه هي بيئتهم اصلا ومعتاديها
0: بيئتهم اي بيئتهم ما شاء الله
1: استاذ علي الف تحيه للناس الحقيقيه اللي
0: ما تغيرت واللي ما غيرتها الظروف ولا غيرتها الماده والدنيا
1: الله
0: انا عندي ولد صديقي اسمه حسام بيتهم بالشعلة هذا من سنة 98 أنا وياه علاقة ولحد الآن
1: يا عيني
0: ما أريد أحكي بالطوائف حتى الطائفية ما غيرتنا
1: لأنكم حقيقيين
0: أمانة الله كنا شركة بعمل أنا وانتهت الشركة وإحنا بقينا على علاقتنا أكثر من أهل أهل أكثر من أهل يعني يشاركوني بكل تفاصيل حياتهم كأنما واحد من عندهم
1: زين حلو
0: أي يعني لسه. والحد الآن باقي هاي العلاقة
1: لسه هو في بغداد ولا في مكان آخر
0: لا هو موجود ببغداد
1: زين تلتقون يومية أو في فترات متقاربة
0: يعني إذا أسبوع ما التقينا فهي مخابرات راح تصير بيناتنا يعني وإذا نلتقي ورا أسبوع شايفة واحد يحضن الثاني كأنه ما صار لفد سنة هيش ما شايفة
1: يا عيوني أنتو
0: أي بالله الكريم
1: الله يديم الخوة ويديم الأصالة اللي بيكم أنتو مثال عظيم للصداقة العراقية الأصيلة العراقي الأصيل بي هذه المواصفات
0: سنة بين وبينه
1: أنت أكبر ولا هو
0: لا هو أكبر من عندي
1: لازم تحترمه تسمع كلامه
0: لا والله بالعكس خطيه يعني هو
1: سيطلع هو يعني هو يسمع كلامك ها
0: أيد أيد الله الكريم
1: عيوني
0: يعني ذاك اليوم صارت مشكلة أنا من النوع العصبي فصرت عصبي وقمت أغلط وصيح وهذا هو سكت ولا جاوبني
1: الله شو اسمه هو
0: بعدين قلت له اسمه حسام
1: كنا محتاجين حسام في حياتنا بصراحة إنه يسمع الله
0: الكريم والله يعني أوجه له تحية أخوي الغالي والله وقعت بشدة وما ما ما نساني ويبكي علي
1: يا عيني الله يحفظ لك الله يحفظه ويديم صلاتكم وقوتكم نورتني استاذ علي
0: على راسي
1: شكرا يا عيني الله يعزك
0: الله يسلمك
1: هلا بالطيب شكرا ناخذ بعد اتصال بانجور
2: صباح الخير
1: صباح النور ازادنا
2: انطني شويه حراره
1: لا نعيم يشبه صوت ازادنا والله
2: انا مش سكرت يعني ما ادري بروحي
1: معلش هلا ابو رضا الغالي شلونك
2: الله يسلمك طولنا شويه حراره نعطيكم شويه بروده مشي عليك الاحسان والله
1: ايش قد درجه الحراره عندك هسه
2: والله هسه مو درجه الحراره هسه انا واقف والتدفئه مشتغله من رجليه يعني شنو معناته غير اكو بروده ما ادري 8 مدري 7 مدري 6 ما اعرف ايش قد
1: يا الله
2: اي والله مشغله التدفئه مش
1: دفاجه يعني ايش وقت تشغلون تبريد في المانيا
2: والله ما ادري يا ست ماني هسه حتى العنبايه متاخره هم ضايجه العنبايه جايبوا عليها العنبايه هاي السنه كلش
1: هسه انت تدور عنب عوف السله والعنب هسه ادفئ
2: اي والله العظيم جايبوا عنب سوها طقت راس البرق مالتها كاتل البرد عم ترجف
1: شلون تريد عنب يطلع بالصيف هاي شنو العفو بالشتاء وبالمانيا عموما الف تحيه للناس الالمانيه اللي
2: لحد الان ما فاقدين يعني طيبتهم اخلاقهم اسوي الحمد لله والشكر لجماعه العراقيين اللي هنا موجودين والنعم من عندهم الله واكون وياي بالصغير والكبير

0: لا
1: الشروق يروحون
0: لعد ليش
1: الزوجتي.
0: يقولون أبو رضا، لعد ليش يقولون إنه بالخارج هناك يتهربون من بعض العراقيين، مي من يقولوا لك مثلا، من يعرفون إنه أنت تريد تسافر يقولون لا لا لا تجي لا تجي، ما ترتاح وماكو ما أعرف شنو، في حين هم عايشين حياة حلوة.
1: والله ستبان ما تشذب عليك، انا شيء الصراحه يعني
0: أي
1: الغربه صعبه، الغربه
0: بغض
1: مو بس
0: النظر،
1: صعبه توجع.
0: بغض النظر
1: بغض النظر عن الغربه كعيشه هنا، يعني اقول لك العيشه مو سهله يعني صراحه. قبل كانت يعني بالالفينيات 2015 14 كانت العيشه كلش حلوه تخبل،
0: زين
1: هسه ايش ما جالها العيشه يعني للأسوأ، يعني طلعوا ليش قوانين، يعني الوضع وضع الاقتصاد الماني مو مثل قبل بالنسبه لالمانيا.
0: طيب.
1: احنا اقصد لك اياها كوضع اقتصاد المانيا، لا يعني ايش ما جاله جاي ينهار شوي شوي، ينهار بسبب الحروب مال اوكرانيا، مساعدات اوكرانيا كذا، يعني اكو هواي امور جاي شلون يقيدون بها المانيا مو مثل قبل. يعني قبل كنا من نروح داره الهجره تجددين مثل جوازك، يعني مو عندنا احنا الجناسي احنا بحتنا اللي عتمه قائم عاديه،
0: اي
1: يعني خلال شهر تاخذين، يعني خلال شهر تكمل معاملتك، يعني تكمل الاقامه. هسه حسب ما سمعت من اصدقائنا من شهر الى 7 اشهر تطلع اقامتك، من شهر الى 7 اشهر يعني تقدمين انا اقامتي خلصت انت والسبع اشهر، يعني 7 اشهر على قولتنا تبوسين ايدك وجه وقفه.
0: قبل
1: وقبل
0: كانت تجد
1: اي قبل ماكو، خلال تطينه خلال اسبوعين ثلاثه تستلمين اقامتك.
0: بس اني سامعه انه
1: وبدون
0: اخر قبل،
1: لا ما تتأخر. أنا ما كانت عندي إقامة عادية أروح
0: نعم.
1: بدون موعد أفتح الباب وأطوف وأطيح مقر مقامتي خلصت.
0: طيب.
1: تشتغل لا مثل ما أشتغل دا على المساعدات، أنطيهم أوراق مع المساعدات كذا.
0: أوكي.
1: وقع ماشيني أملي الأوراق. إجيت قالت لي خلال أسبوعين تجي تسلم إقامتك. حسي إذا تترحين دارت الهجرة إلا موعدي، يعني ما تقدر تسكن الطبين والموعد ما تكون انت والشهر اي اختلفت الامور، يعني
0: نعم.
1: الوضع يعني شلون مو مثل قبل. اما
0: زين.
1: بالنسبه لي احنا جماعه الجناسي لا اروح للبلديه، يعني راسه هاي البلديه بصبيت يعني يمشي يعني انت شقلك 10 دقائق اوصل لها.
0: طيب
1: اتفضل
0: فشي على شيء
1: علي يعني.
0: نعم فشي على شيء الف تحيه للناس اللي بقت محافظة على طيبتها وأصالتها وما غيرتها الغربة، ما غيرتها الإمكانيات. حلو
1: لا
0: حلو أبو رضا الغالي، نورت يا عيوني،
1: الله يسلمك
0: الله ينطيك الصحة والعافية. وتحياتنا للمدام بعد، وشكرا جزيلا لاتصالك معنا في بانجور. ألف تحية للناس الحقيقية اللي انتوا تكملوها. ناخذ اتصال.
2: الو
0: مرحبا.
2: صباح الخير.
0: صباح الورد.
2: هاي هم المانيا راحت بعد ما اروح لها.
0: بعد ما تروح المانيا؟
2: بعد ما اروح خربت كل خطط العيد خربت.
0: نصبه عزاوات هسه لين ما تروح لها.
2: اي مو هسه شلون؟ الاقتصاد كله كان واقف علينا.
0: مو من وياي؟
2: مصطفى البدر.
0: شو اليوم صوتك متغير؟
2: ما شوية بلعيمي.
0: سلامات.
2: الله يسلمك.
0: هلا أبو ود الغالي.
2: الله يعزك يا رب.
0: وألف تحية للناس الحقيقية اللي
2: الناس الحقيقية اللي ما تغيرت.
0: اللي ما تغيرت.
2: كل اللي دي يصير ومن سوء ومن عالم ده تتغير، عالم ده تغير الفلوس. زي إحنا هنجرب العالمين بتي يطلع فلوس هو يخاف لا نتغير.
0: شلون؟
2: أقول لك إحنا من العالم اللي الله ما دا يرزقنا فلوس حتى يخاف علينا لا يتغير.
0: والله إيه يمكن.
2: والله إيش بيه؟
0: تخيل يصير عندنا فلوس ورأسا يطلع الوجه الآخر.
2: إيه مثلا إيش فد مثلا يطلع لك كل فد 20 شدة.
0: 20 شدة. يعني
2: مثلا نظل نفسنا.
0: 20 شدة صارت شيء عادي يعني، أتكلم على
2: بيت
0: ما تجيب لك يعني أبو ود، بيت ما تجيب لك. اقصد الامكانيات.
2: تشوفين احلامي ايش قد لطيفه. تشوفين ايش قد حبابين لعب.
0: والله ورد اذا على
2: والله على التسعينات فقره.
0: يا عيني. ان شاء الله يعطيك ويغنيك ويرضيك وينطيك الصحة والعافية أبو ود العزيز.
2: الله يخليكم.

0: لك لا تتقرب من ود اخاف تعديها و...
1: لا لا عارفها من البار، من البار حيث هو البار عارفها مو هالقديمة.
0: تمام عيني تمام، نورت وشكرا جزيلا يا
1: كل النور.
0: ابو ود العزيز شكرا لاتصالك. الله يعزك
1: يا رب،
0: حياك الله يا عيني. احبابي احمد مثنى سمعتوش يقول يلا
2: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم. الساعة الآن 9:30 بتوقيت الرشيد اف ام، مع مصرف الخليج التجاري حسابات تناسب احتياجاتك المالية سواء كنت فرداً أو تاجراً. إليك أبرز مميزات خدمة فتح الحسابات لدينا، حيث نقدم لك في مصرف الخليج التجاري خيارات متعددة لفتح الحسابات. الحساب الجاري مخصص للتجار وأصحاب الشركات مع إمكانية الحصول على دفتر سكوك. حساب التوفير بفائدة سنوية 3% تدفع شهرياً، وخيار الحصول على سبيكة ذهبية بدلاً من الفائدة النقدية. حسابات الوديعة الثابت بعوائد تصل إلى 9% سنوياً وفق مدة محددة. حساب البراعم للأطفال من يوم واحد وحتى 17 عاماً بفائدة 3% تدفع شهرياً. مصرف الخليج التجاري، نرسو بك على شاطئ الأمان.
3: يا معود شلون تسمح له يحكي وياك؟
4: اي والله بس عفوا منو انت؟
3: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصه، وهي اول شاشه موبايل بالعالم بميزه حمايه الخصوصيه. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 الترا، وخلي شاشتك لك مو اللي بصفك.
5: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد. شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
2: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
6: اليوم شنو مودك؟
7: فانجور.
6: سوينا الصباح حلو على مودك.
7: فانجور.
6: يومية على الهواء. آني وانتو كلنا سوا.
7: فانجور.
6: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصباح.

0: صباح الورد، صباح البانجور على راديو الرشيد، وصوت الصباح اللي يتكلم عن الناس الغالية غلاوة واللي حلوة حلاوة، اللي صعب بغيرها في يوم. الناس الرايقة إنما إيه ولا بصة في إيدك، إيه ضحكك من القلب معاهم، في بينكم ميت إفيه وألف تحية. ناخذ اتصال جديد.
1: صباح الخير ابنا.
0: صباح النوير مروان، وين انت مروان؟
1: والله ما احط لكم خبر. مزبوط مزبوط مزبوط ما شاء الله.
0: لا ضروري طمنا عليك على طول.
1: والله الحمد لله زينين.
0: الحمد لله. اهلا بالبطل مروان فارس من كركوك. اهلا يا طيب.
1: السلام.
0: ألف تحية، يعني حسب اللي شفته في حياتك يا مروان مو شوية، فألف تحية للناس الحقيقية اللي أكمل.
1: ألف تحية لأهلي، لأمي، لأبويا،
0: الله،
1: لأختي، لأخواني.
0: زين، ذولي الحقيقيين فعلا في حياتك،
1: دول السلف ظهري
0: اللي نعم
1: ذولا بس ما يتغيرون،
0: والبقية كلهم تغيروا.
1: النملة حتى

0: النملة مصلحة.
1: أهو أكبر. أي والله.
0: دبلة شكر يلتم.
1: أي والله.
0: خليه يخلص الشكر شوف يبقى.
1: لا يدير وجهه ويروح.
0: صح
1: كلش صح. زين. فإذا ألف تحية للناس المو مصلحتية.
0: وبس أهلك مو مصلحتي وياك، بس أمك وأبوك وإخوانك وأختك.
1: كلش صح. الله يحفظهم ويقوم بالإفراج عنك سريعا سريعا إن شاء الله.
0: إن شاء الله. يعني يا الله هنا كل شيء حتى الحيوانات مصلحتي.
1: هو شوف طبيعة العلاقات يقول لك كلها تصب في إطار المصلحة، حتى علاقتك بالله. شوف يقول لك الله أنه أنت تعبده، مثلاً نشأت أنه أنت تعبده، نشأت أنت يعني وعيت ببيت أهلك أنه يعبدون الله، ويقولوا لك الكفر بي أستغفر الله ممكن أن يذبك بالنار، وإذا أنت عملت عمل صالح راح تكون بالجنة. هنا زرعت المصلحة أنه أنت تريد من وراء هذا الحب أنه تحصل شيء. أوكي؟
0: هو صحيح. هو أكو قد مثل يقول المؤمن مبتلى.
1: طبعا طبعا مؤمن مبتلى طبعا.
0: هو سبحان الله أبلا إحنا من كل أسلو بالبشر يخاف النمو. نخاف، يقول هاي لك نخاف منه، أو واحد يزرع عقبة تخاف منه. سبحان الله، بس الله من تخاف منه تقرب منه.
1: صح صح. زين اللي وياك شلونهم؟
0: والله الحمد لله كلهم زينين.
1: يا ربي ولا واحد طلع منكم؟
0: أنا والله الله كريم.
1: الله كريم. الله أحلى جواب، أحلى جواب.
0: يطلع من واحد يطلع يرجعنا الأمل.
1: أي
0: واحد طالع إحنا كلنا يرجعنا أمل.
1: طبعا
0: أمالك كلنا طالعين.
1: طبعا لازم يكون عندك هذا الأمل بالله. شوف أنا مو قلت لك، قلت لك في يوم ما إلك أو المستمع آخر، ذكر في صحف موسى أن الله قال جل وعلا: وعزتي وجلالي إني عند حسن ظن عبدي بي. يعني تحسن الظن، تقول له أنا ظني بيك ما يخيب يا رب، ما يخيب ظنك، ما يخيب، مستحيل. وأتحدى واحد يقول أني توكلت على الله وقلت له يا ربي لا تخيب ظني وخيب ظني، حاشا، هو ممكن منع عنك فتشي عوضك بغيره أفضل.
0: هو كل يعني كل شيء بيه خير. سبحان الله. أكو فتشي صار بالسجن. أبصفنا إعدام ولد انعدم يعني. بس شنو إعدام ماله؟
1: لا إله إلا الله.
0: بسبب كتل. هو كان يقول لنا يا با انيالكم انتوا راح تطلعون. سبحان الله سوى طالع نحكي ويا امين.
1: طلع
0: اعدام همين، دعوته اعدام بس بريء كان.
1: زين وسبته تبرأته.
0: هو كان يقول يا ريت انحكم 8 سنوات بس لا عن اعدام.
1: طبعا طبعا اللي يشوف الموت يرضى بالسخونه.
0: هو كان يقول لنا تحملوا ايش بيكم انتوا راح تطلعون، بس هو طالع هو يقول لنا الله كريم راح تطلعون.
1: الله الله الله الله. هذا درس إلك وللي وياك، إنه تشلبوا برب العالمين إيش قد ما تقدر.
0: والله الحمد لله كلنا نصلي.
1: هي مو بس صلاة، أكو استشعار. يعني أنت مع نفسك تشعر إنه أنت يا ربي ملفي عندك، الفايل مالتي يم الله.
0: بالقرآن أفضل إحنا بديت يعني أكو إحساس بداخلنا. ما معتبر نفسنا مسجونين.
1: عفيه.
0: يعني سبحان من نقوم عبالك الدنيا كلنا مالنا.
1: الله. طبعا
0: الله.
1: كل يوم تطلع بي شمس تقعدون الصبح هو فرصة لكم، هو أمل جديد، وإن شاء الله يفرج عنكم في القريب العاجل بحق محمد وآل محمد. نورتني يا مروان يا غالي، شكرا طمنتني عنك أخويا. شكرا، مع ألف سلامة، باي باي. ناخذ اتصال اخر. مرحبا. الو، سكب وجهي لقطه. الله الله. اي اي اي اي اي اي لا طفوا الراديو.
2: صباح الخير.
1: صباح

0: ورد. هلا يا عيني، من وياي؟
1: اول مستمع قديم والمشارك،
0: حياك الله. من وياي؟
1: عبد الله من بغداد.
0: عبد الله، شلونك استاذ عبد الله؟
1: بخير انت، بخير، شلونك يا شكون؟
0: اهلا يا طيب. انت موظف ولا كاسب؟
1: موظف في شركة قطاع خاص. يعني
0: وين؟
1: موظف شركة قطاع خاص.
0: شركة قطاع خاص، حياك الله وصبحك الله بالخير والعافية. يقول لك موظف القطاع خاص يشوف أكثر من موظف القطاع العام، يعني تمر علينا بلاوي كثيرة. لا العفو أستاذ أحمد، مو يمك أستاذ عبد الله.
1: كل شيء ثابت براسه.
0: شلون؟
1: أيش أستاذ أحمد مسكين ثابتها براسه أول بلاوي.
0: هو يعني ما أدري، هو يقول لي شو تقصدين يعني، ما أدري. المهم أكو مثل يعرفه هو. الله يبارك لي بيك أستاذ عبد الله. ألف تحية للناس الحقيقية في حياتك اللي أكمل.
1: ألو
0: ألو، أسمعك، سمعتني؟
1: الناس حقيقية وانت الصوت ما سمعت.
0: انت دا تحشي وياي من سبيكر ولا بلوتوث؟
1: لا بلوتوث، لا سبيكر، من استماع التليفون.
0: يعني التليفون خالة على اذنك؟
1: اي
0: زين. الف تحية للناس الحقيقية الشنو؟
1: ما سمعت اذا ليش كمليها، ما سمعتها.
0: اي الف تحية للناس الحقيقية اللي هم شنو؟ عرفهم في حياتك.
1: والله بالوقت الحالي العائلة، وأتمنى العائلة الكل، يعني لازم أنت بعائلتك واحد مقرب وأخو واحد مقرب، وكل واحد يعمل يعني عمل صالح ومتقن يكون عمله على حقيقية تكون الحالة الشريف النزيد.
0: أحسنت
1: صراحة،
0: أحسنت.
1: يعني قبل كان تسرت بس في القطاع العام، تسرت في القطاع الخاص كان نعتقد رشاة وما كذا. أنا حقيقيا معلوم قرابين منك يهتمون بيك يفتدوك.
0: حلو.
1: بالوقت الحالي هذا الأمة.
0: زين عبد الله، تتوقع أنت إنسان حقيقي في حياة الآخرين؟
1: بس مثل العادي.
0: شون؟
1: العائلتي فقط.
0: بس العائلتك والبقية؟
1: مي. لا ما أنا مو اجتماعي.
0: مو اجتماعي.
1: يعني بس هذا المقربين اللي بالبيت.
0: أنت برج الجدي لو عقرب؟
1: أنا 5/4 حمل.
0: حمل، ليش الحمل كلش كيوت و يعني أحس قوي، يحب يعني العلاقات.
1: ستمان أنا مواد ساتوين 5/4 منطقة بستنتين قلبية، سويت قسطرة، سويت شبكة. والدي منتصر والدي، فكل تركيزي عادي.
0: يعني قصد اللي نشأتها والظروف جعلت من شخصيتك أن تكون صارمة.
1: أيوة، بدل ما أحب أرسل أي شيء هذا وقت

0: الله يقويك على الدنيا ويسعد لي قلبك، واني سعيده انه اتصلت بينا استاذ عبد الله.
1: الله يبارك فيك، اشد محبيك ومعجبينك، الله يبارك فيك على هذا البرنامج الحلو.
0: على العين على العين وعلى الراس، انا اتشرف، وان شاء الله تتواصل معنا في حلقات اخرى يا عبد الله، وانت سعيد ومرتاح ان شاء الله يا رب.
1: ان شاء الله قدر عيونك.
0: شكرا يا طيب، حياك الله.
1: لا لا فاين، الله يبارك فيك.
0: هلا يا عيني، مع السلامه. احمد مثنى يقول لي بعد الو الو هيش يسوى الو الو. مرحبا، الو،
2: صباح الخير. صباح،
0: اهلا، صباحك ورد وعافيه.
2: مهندس سمع العزاوي،
0: المهندس
2: مهندس عمر،
0: عمر العزاوي. اهلا ابو خطاب، شلونك؟
2: الله الحمد لله، انت شو اخباركم؟ ان شاء الله بخير.
0: تسرك اخباري وحياك الله. وين ما وين انت مختفي هاليومين؟
2: والله يا تسبان، يعني يعني والدي توفى طاش عمره
0: الى رحمة الله
2: من المرض ثلاث اشهر.
0: الى رحمة الله، البقاء أيوة في حياتك.
2: يعني حياتك
0: خالص التعازي لك وللعائلة، ورحم الله الوالد برحمته الواسعة، وأنزل السكينة على روحه الطاهرة وعلى قلوبكم إن شاء الله.
2: رحم الله والدي.
0: البقى برأسك يعني يا أبو خط.
2: الله يسلمك، الله يسلمك أختي العزيزة. بس واني والله ما انقطع، بس يعني
0: نعم
2: الوالد صار عنده ظروف.
0: ولا يهمك، وأكيد
2: والحمد لله على كل حال.
0: اللهم لك الحمد. عموما أستاذ عمر، ألف تحية للناس الحقيقية اللي
2: صادقين مع أنفسهم قبل أن يكونوا صادقين مع الآخرين. نعم، الإنسان لما يكون صادق مع نفسه
0: ويا نفسه حيكون
2: طبعا.
0: الله، والله حكمة
2: حقيقة مؤكدة.
0: ومن هو هذا اللي يضحك على نفسه؟
2: الإنسان اللي يضحك على نفسه الإنسان الواهم اللي يعيش بالخيال.
0: الله، صدقت صدقت،
2: الحمد لله.
0: اللهم لك الحمد، لك خالص التحايا.
2: أنا كلش فرحت بالاتصال، يعني
0: والله أنا فرحتني، رغم يعني الخبر المحزن، ولكن عشمي بك كبير، وإن شاء الله أنت خير خلف لخير سلف.
2: الله يسلمك والله.
0: الله يبارك فيك.
2: يعني يعني أنا ما أعتبركم غير يعني فرد من أفراد عائلتي. الله جاهز
0: والله، أنتوا كلكم عائلتي بصراحة، يعني شئتم أم أبي، يعني غصبا عليكم حبايبي.
2: أتشرف
0: والله، اللي الشرف. حياك الله أبو خطاب الجميل.
2: الله يسلمك.
0: شكرا الأستاذ المهندس الرائع عمر العزاوي. بعد اتصال أستاذ.
3: ألو.
0: مرحبا.
3: مرحبا.
0: هلا وكاك جمال الجميل.
3: شلون الصحة؟
0: الحمد لله، أنت شلون صحتك؟
3: والله الحمد لله، إحنا مثل ما يقول يقول لا فرا لا ورا، لا لو أسبوع من لو بارا حصلنا كل يوم هم الحمد لله شكرا.
0: وفي رواية أخرى وفي رواية أخرى لو متخوم لو محروم.
3: لا لا، النية صافية من كل قلبنا، نحب إذاعتكم والله العظيم، أنتم أعزاز علينا.
0: والله أني في شغف مستمر، ولا أتخم من محبتكم واتصالاتكم مهما كثرت ومهما يعني أعيدت. أهلا يا أبو وليد العلم.
3: أنت كبيرة إن شاء الله، بس أنا أعتبرك أختنا الصغيرونة.
0: الله يبارك بيك وعلى عيني وراسي، وأتشرف والله.
3: الله يخليك، الله يخليك.
0: أبو وليد، الناس الحقيقيين اللي بحياتك من هم؟ تقول لهم تحية لكم يلي.
3: والله هواية أكو، يعني الحمد لله وشكرا.
0: يعني الناس
3: يعني أنا أعيش بمجتمع قلة يعني أبي، ولا إن شاء الله هواية منهم طيبين.
0: أي الناس الطيبين. أي
3: والله. أي
0: أصحاب المواقف الحلوة بحياتك.
3: أي والله، أي والله عندهم مواقف هي.
0: نعم.
3: يعني من القريب ومن من البعيد.
0: نعم يا عيني. نعم.
3: أي والله.
0: الله يحفظك.

0: أنت أيضاً إنسان محترم وطيب، والله يقبل الطيبين
1: أمثالك. سبحان الله رب العالمين، يعني دائماً يجيب لي واحد طيب، يعني ما أدري، يعني يجيب لي ناس تدبر يتجاوب وياي.
0: أي لأنك أنت طيب، فالله يهيئ لك اللي شبهك.
1: الحمد لله،
0: كل التقدير لك يا كاك جمال أبو وليد المحترم، نورتني.
1: الله يخليك، الله يخليك.
0: شكرا شكرا. اتصال آخر مر. لا الله.

0: لحلى حبيبي.
1: يلا هسه شنو؟ هسه نودعكم بخير وسلامة يا حبايب هذا القلب. ألف تحية لكم. أنتوا مو مستمعين ولا جمهور ولا ناس ضايجة بالطريق فتفتح راديو وتخلص الطريق، لا، أكو بيننا وبينكم التزام، والالتزام هو قانون، والقانون اللي يحكم علاقتنا هو رائع. يعني أنت تشعر باللا شعور أنه لازم تكون موجود اليوم، سواء مزاجك متعكر، فرحان، مستعجل، إحنا على البال. فبماذا نجازيكم؟ بالمحبة والمثابرة، وإن شاء الله نكون عند حسن الظن دائما يا أحباب قلبي. أودعكم خير وسلامة. باشر شنو؟ باشر ثلاثة. تسمحوا لي باكر ما أكون موجودة، أحمد وثنا دموع العين طيحن يبكي على البرنامج، يا عيني يوبا يوبا يوبا. اليوم راح أسمعها باكر، يعني تخيلوا سجل حلقة اليوم حتى يسمعها باكر، ما يقدر يعني. زين إن شاء الله الأربعاء ناكل سمك ونقدم أني وأحمد مثنى أو وسام. تحياتنا إلى وسام ماجد، وإن شاء الله تكونون بخير وسلامة، وأسأل الله أن يحميكم ويسدد خطاكم ويجعل لكم من كل أجل عاجلا بإذنه تعالى. آخر الكلام لكم أحبابي، تحيات بان الموسوي في الميكروفون، وتحيات أحمد مثنى هنا دائما بانجور على راديو الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: يا معود، شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
2: اي والله بس عفوا، منو انت؟
1: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصه، وهي اول شاشه موبايل بالعالم بميزه حمايه الخصوصيه. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 الترا، وخلي شاشتك لك مو اللي بصفك.
3: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد. شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي أي المدعمة بالأي آي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك أي.
4: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
5: اصحى بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
6: ساعدوني كم بدي.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
7: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
8: أنت الكبير
9: يا بعد روح
8: وهنيان نبيك.
9: الله يحفظك.
8: أنت بشو يعني؟
7: الرشيد FM غير شكل.

0: الرشيد اف ام 91.5.
1: الصوت اللي تحبه،
2: الصوت اللي تحبه
1: صار اقرب،
2: صار اقرب.
1: اذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد اف ام الجديد واسمع برامجك المفضلة واخر الاخبار واحدث الاغاني بجودة اوضح وتجربة اسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية. الرشيد FM، إذاعة الرشيد.

0: أجمل الأغاني والبرامج على الرشيد FM.
1: عند إحساس راح انساك، بس إحساس مو أكثر، أبادر بالهجر والقاك، بعدك بالقلب تكبر.

بخيل بأبسط الأشياء، بكل شي تسوي مني، ولا كأنك حبيب الروح، كأنك من جبربية. عندي إحساس راح أنساك.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. الساعة الآن 10:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: يا معود، شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
2: اي والله بس عفوا، منو انت؟
1: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي أول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم أجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 ألترا، وخلي شاشتك إليك مو اللي بصفك.
3: الصيف اقترب وهاتف جالكسي A لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي A المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك A.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

ثبتها على الرشيد FM.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. في اتصال هاتفي، الزيدي والسيسي يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين العراق، رئيس الوزراء والقضاء يناقشان ملف استكمال الكابينة الوزارية. قانونية نيابية تعلن عن تحرك نيابي لإعادة سن التقاعد إلى 12 عاما. الخريجون القدامى يتظاهرون في بغداد للمطالبة بالتعيينات. أمانة بغداد تقسيط مبالغ تمليك الأراضي الزراعية ل20 عاما. وزير التربية، سنعمل وفق رؤية تصحيحية للنهوض بقطاع التعليم. القبض على متهمين اثنين وفق المادة 4 إرهاب في بغداد. الإطاحة بسبعة متهمين وضبط مادة الكريستال المخدرة بعملية استخبارية في النجف. ترامب يحذر مجددا طهران ويلمح لضربات من كل حدب وصوب. مسؤول إيراني، مضيق هرمز أهم بالنسبة لنا من القنبلة الذرية. مجلس التعاون الخليجي، ندين الهجوم على السعودية من الأراضي العراقية وندعم إجراءات المملكة لصون سيادتها. طقس العراق أمطار وغبار وانخفاض في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا للمتابعة، في رعاية الله.

0: الصيف اقترب وهاتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. فكر وين تروح، شو تسوي، ويا من. فكر بخطوة ابعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه باحلى تفاصيله. اشتري اجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبافضل المزايا، وعيش كل لحظاتك باداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
1: يا معود، شلون تسمح له يحكي وياك؟
2: اي والله بس عفوا، منو انت؟
1: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصه، وهي اول شاشه موبايل بالعالم بميزه حمايه الخصوصيه. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 الترا، وخلي شاشتك لك مو اللي بصفك.
3: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
4: رجعنا لكم الرشيد وياكم. الرشيد FM 91.5 91.5

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: الساعة الآن 11:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
2: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
3: يا معود، شلون تسمح له يحكي وياك؟
4: اي والله بس عفوا، منو انت؟
3: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي أول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم أجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 ألترا، وخلي شاشتك إليك مو اللي بصفك.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
1: عم تسمعوا الرشيد أف أم.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.

إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم. نشرة الأخبار من الرشيد أف أم.

أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من الرشيد أف أم، نبدأها بأهم العناوين. في اتصال هاتفي الزيدي والسيسي يبحثان سبل تعزيز العلاقة الثنائية بين العراق ومصر. القانونية النيابية تعلن عن تحرك نيابي لإعادة سن التقاعد إلى 63 عاما. الخارجية الإيرانية نعمل على آليات جديدة بشأن عبور السفن في مضيق هرمز. تلقى رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي اتصالا هاتفيا من رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، هنأه فيه بمناسبة نيله ثقة مجلس النواب وتشكيل الحكومة الجديدة. وبحث الجانبان خلال الاتصال سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. كما شدد الجانبان على أهمية تعزيز آفاق التعاون البناء في مختلف المجالات والاتفاق على تبادل الزيارات بما يعمق العلاقات الثنائية ويحقق المنفعة المتبادلة بين البلدين الشقيقين ويعزز مصالح شعبيهما. كشفت اللجنة القانونية في مجلس النواب عن تحرك تشريعي يهدف إلى إعادة النظر في قانون التقاعد الموحد ضمن حزمة أوسع من مشاريع ومقترحات القوانين التي تعمل اللجنة على إنجازها خلال المرحلة الحالية. وأوضح عضو اللجنة النائب محمد جاسم الخفاجي أن من بين أبرز هذه القوانين قانون الخدمة والتقاعد العام وتعديله، إذ يتجه النقاش البرلماني إلى إعادة السن التقاعدية إلى 63 عاما إلى جانب تضمين معالجات خاصة بأصحاب الخبرات والكفاءات داخل مؤسسات الدولة بما يضمن الاستفادة من الكفاءات الإدارية والفنية لأطول مدة ممكنة. ذكر بيان للقضاء أن رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان استقبل وزير العدل خالد شواني وفي مستهل اللقاء أنه بمناسبة تسنمه منصبه. وبحث الجانبان بحسب البيان سبل تعزيز التعاون المشترك بين القضاء ووزارة العدل. ذكرت قيادة شرطة بغداد الرصافة في بيان أنه تم القبض على متهمين اثنين مطلوبين وفق المادة 4 إرهاب، حاول أحدهما قتل نفسه بعد محاصرتهما، حيث تمكنت القوة القابضة من إقناع نفسه والعدول عن الانتحار واستمر ذلك لمدة 5 ساعات. أخيرا قال المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي إننا نعمل على آليات جديدة لعبور مضيق هرمز والاتصالات مستمرة مع سلطنة عمان بشأن آلية العبور، مبينا أن الفرق الفنية لدينا ولدى سلطنة عمان التقت للتنسيق في ملف مضيق هرمز. وتابع أن الولايات المتحدة والكيان الصهيوني هما التهديد للمنطقة ولا عداوة لنا مع دول الجوار، مضيفا أنه ليست لدينا عداوة مع أي من دول المنطقة من بينها الإمارات، ونحن جيران وطهران تسعى للسلام. ختام هذه النشرة تذكير بعناوينها. في اتصال هاتفي الزيدي والسيسي يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين العراق ومصر. القانونية النيابية تعلن عن تحرك نيابي لإعادة سن التقاعد إلى 63 عاما. الخارجية الإيرانية نعمل على آليات جديدة بشأن عبور السفن في مضيق هرمز.

مزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
0: اليوم شنو مودك؟
2: فانجور.
0: سوينا الصبح حلو على مودك.
2: فانجور.
0: يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا.
2: فانجور.
0: على الرشيد أحلى هواء. تحلى سوا. من الأحد للخميس. فانجور. بالسبعة ونص الصباح.

0: الله عليكم.
1: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 12:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
2: الصيف اقترب وهاتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد. شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
3: يا معود، شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
4: اي والله بس عفوا، منو انت؟
3: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي أول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم أجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 Ultra، وخلي شاشتك إليك مو اللي بصفك.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق،
5: سيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
1: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
6: ساعدوني.
1: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
7: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
8: انت كبير
9: يا بعد روح
8: وهنيان نبيك.
9: الله يحفظك.
8: نتمشي يعني.

موسيقى وأكثر. الرشيد آثار. جديد جديد جديد على الرشيد FM.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الواحدة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من الرشيد أفهم. أهلا بكم. في اتصال هاتفي، الزيدي والسيسي يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين العراق ومصر. الخارجية الإيرانية: العلاقات مع العراق متينة ولا تتأثر بتغير الحكومات في بغداد. القانونية النيابية تعلن عن تحرك نيابي لإعادة سن التقاعد إلى 63 عاماً. رئيس مجلس القضاء الأعلى وشواني يبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك بين القضاء ووزارة العدل. النزاهة تعلن عن تعليمات آلية تسلم المعلومات والإخبارات الخاصة بالفساد والكسب غير المشروع. الموارد تنفي وجود أي توصية بدفن بحيرة الثرثار. القبض على متهمين اثنين وفق المادة 4 إرهاب في بغداد. الخارجية الإيرانية: نعمل على آليات جديدة بشأن عبور السفن في مضيق هرمز. رويترز: باكستان أرسلت مقترحا إيرانيا معدلا لإنهاء الحرب مع أمريكا ليلة أمس. طقس العراق: أمطار وغبار وانخفاض في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا للمتابعة، في أمان الله.

0: الصيف اقترب وهاتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت وخلي صيفك اي.
1: يا معود شلون تسمح له يحكي وياك؟
2: اي والله بس عفوا منو انت؟
1: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي أول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم أجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 ألترا، وخلي شاشتك إليك مو اللي بصفك.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
4: يوصل أكيد
3: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
4: كلش
3: أعلن.
4: أعلن.
3: أعلن على الرشيد.
4: على الرشيد.
3: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
5: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: يا مساء الخير، مساءكم ورد، مساء جميل لكل من يتابعنا ويسمعنا عبر أثيرنا 91.5 FM. أكيد راح أكون وياكم بهذا الوقت بالإعداد وتقديم عبير البياتي، وويايا بالإخراج أحمد مثنى.
1: غلط عمري صغيراني.
0: لا مو هيك عاد. طبعا اكيد كل التحية لكل اللي يتابعونا اذا كان عبر اثيرنا او على تطبيقاتنا الخاصة بالهواتف الذكية بنظامين الاندرويد والاي او اس باسم راديو الرشيد، وتحية للي يتابعونا على بثنا المباشر على تيك توك باسم اذاعة الرشيد. حلقات هواي حكينا بموضوع معين، قلنا انه اكو احنا نخاف من او خاف يقولون خاف يحجون خاف، هاي كلش عندنا بحياتنا. يعني على قولة سلطان بحلقة من حلقات اخذ انه احنا نخاف حتى ننتقل لمكان، كلمة الخوف عندنا كلش هواي نقولها وكلش يعني كلش نستعملها بحياتنا. فمن ضمن الاشياء اللي ذكرتوها قلتوا انه احنا مثلا صارت مواقف وياكم بخصوص انه مثلا حكيتوا موضوع معين طلعتوا وقلتوا ها خاف حكوا ورانا او كذا. فالسؤال اليوم راح اساله لكل شخص ويجاوبني بكل بكل بكل بكل صراحه، لو كان اكو يعني خلينا نقول اذا صار عندك زر يعني دقمه تدوسها تكشف بيها اخر مره شخص جاب طاريك بيها، راح تضغط هذا الزر او لا؟ وليش طبعا على فكره. اوكي، انت اليوم لو كان عندك هذه الزر اللي هو الزر انه تضغط عليه تفتح او تشوف منو اخر واحد جاب طاريك بحديث سيء خلينا نقول او ايجابي، ما اعرف يعني انت اكيد تعرف شنو الامور اللي يعني صايره وياك، فبالتالي كل واحد يقول لي راح يضغط هذا الزر او لا. يعني تحب تعرف انه انت الناس تجيب طاريك بالسيء او بالايجابي او لا. مرات واحد يقول لك أنا ما يهمني خلاص يعني خلي يجيب طاري مو مهم، المهم أنا اللي أقدمه. أكو واحد يقول لك لا والله أنا ضروري أعرف آراء الناس بي حتى بالتالي ممكن يكون أنا فعلا غلط. خلي نشوف أنتوا اليوم أرقامنا 0780211115 و0780211617. آسيا سيل 0770114115. يلا ألو.
2: ألو مساء الخير.
0: مساء النور. هلا وسام.
2: هلا عبير. هلا بيت. حياتي لك حياتي المخرج.
0: هلا والله شلونك؟
2: الله يسلمك ويخليك. والله بخير دانت بخير. الله يسلمك ويخليك. حياك الله. أنا عندي شخص واحد. أتمنى أنه أعرف شحاتي شقائي كذا.
0: يعني لا أنا قلت زر عمومي يعني ما له علاقة بشخص واحد. لو انت تريد لا تقول يعني انا هذا يعني انت تقول لا والله
2: يعني
0: أنا
2: كل الناس اللي يعرفوني
0: زر يكشف انه العالم او الناس شنو دا تجيب طاريك تقبل تشوفه لو راح تنصدم من الحقيقه ما تضغط.
2: انا انه تختار لك شخص واحد عبالي
0: لا
2: يلا عادي ماكو مشكله خلينا نعرف ولو راح
0: يعني راح تعرف الحقيقه تحب تعرف الحقيقه لو راح تنصدم فتقول لا ما اريد.
2: اي هو اكيد راح يخربنا ويا هنا وهواي ناس يعني يحسون قدامك شيء طلعوا يحسون يجيبون طاريك بغير شيء مثلا راح تخرب هواي علاقات وراح اخسر هواي اصدقاء طبعا
0: زين
2: فقط قيل. نعم
0: من علاقاتك والاشخاص دائر مدارك كم شخص تتوقع راح يكون طار يعني يجيب طاريك بالسوء بهذا الزمن؟
2: يعني مو اقل من 50% طبعا.
0: هاي شنو؟ ليش؟
2: لأن هواي عندنا مجاملات ترى وقدامك يحجون شكل ووراك يحجون شكل
0: أنا ما قلت لك انطيني نسبة قلت لك عدد أشخاص أنت شاك بيهم أنهم وسام أنت شاك بيهم أنه هذول يحجون عليك. هسه أنت قلت لي واحد من عندهم، هسه قلت لي أكو شخص أنا أريد أشوفه يحكي عليه لو ما يحكي يعني قلبك ما مرتاح.
2: بالمناسبة هو مو إنه يحكي عليك إنه بشيء صدق إنه بيك أو كذا، هو عدد يعني بس مهم يحسون وكلام، وإحنا عندنا ناس ترى ويانا بالدوام يحكي يعني حتى لو كلام ما مضبوط كلام ما متأكد منه المهم عندهم بس يحسون ما يعرفون يجتون قد ربع ساعة.
0: طيب
2: يعني يمكن أنا الوحيد اللي أبقى بس أستمع لأن هم من الصبح يجون مشحونين يعني ما شاء الله العدي.
0: اوكي وسام انا كلش اشكرك نورتني اتمنى لك يوم حلو. شكرا هلا والله باي باي. شوفوا مستمعينا رجاء جوابي واضح سؤالي سوري واضح وجوابي يكون اوضح حريد. سؤالي يقول اكو زر اليوم وقفنا قدام انت آلة معينة تشوف بيها يعني تضغط زر واحد تشوف من يجيب طاريك، راح تقبل تضغط هذا الزر ولا شلون؟ هذا من يسوي لك كاميرا خفيه يقول لك انشر لو ما انشر، شايفين هذا؟ فانت نفس الحاله، راح تضغط الزر، لو راح ما توافق تقول لا خلوني مثل ما اني، ما اريد اعرف انه شنو اللي يصير. والسؤال الثاني وياكم انه كم شخص من المقربين من عندكم، لا تقول لي 50 و60 و70، اكيد اكو اشخاص انتم شاكين انه ذولا يعني يحكون عليكم. هسه مثلا اقول لكم اي اكو احمد مثلا، مثلا احمد مو عليك، احمد شاكبي انه ممكن يحكي عليه، ممكن. اوكي، فالقصد هذا. يلا عندنا اتصال. الو
3: عبير،
0: يعني ارد اخربها بس ما تفتهموني. الو
3: صباح الخير.
0: صباح النور، هلا والله،
3: شلون الصحة؟
0: مرتاحين، صباح الخير. اي
3: شفتك شلون؟
0: الحمد لله.
3: بعد الساعة 11 12 خابرتم قبل.
0: شنو اخبارك؟
3: احمد ابو كندا والتوا نقعد هيك وقتي. لا لا والله التوا ما يقعدون من الصبح.
0: اي شنو اخبارك؟ تمام؟
3: والله اي تمام الحمد لله.
0: يلا قل لي، راح تضغط هذا الزر لو لا؟ لو ما راح توافق.
3: هو ضغطه لسببين.
0: اي
3: يعني هو احنا عندنا 50 ب50، 50% ايجابي 50% سلبي، هو مثل ما كل شيء بالحياه طبعا.
0: لا او يجوز اكثر، شو المشكله؟ ما لها علاقه.
3: يعني تجربتي انه هي كل شيء بالحياه نسبي، فكل شيء بالحياه يتقبل الصح 50% والخطا 50%. فضغط الاول انه انا من النوع من الاشخاص اللي احب احد يجيب طاري بالخير وانا ما اعرف، بس من اعرف يعني ويصير في الصدفة إنه أعرف إذا ضغطنا الزر وعرفنا 50% اللي يحكون عليها بالخير يصير عندي فطاقة إيجابية، هاي واحد. إذا ضغطنا الزر وعرفنا واحد يحكي عليا بالسوء، فراح يكون عندي تفسيرين، إما أحاول أصير أحسن، وأنا ما أحكي مثالية طبعاً يعني، إما أحاول أصير أحسن أو أتمنى أعرف السبب إنه هو ليش حكي عليا هيك.
0: اوكي هسه شنو راح تضغط الزر لو لا؟ منقذ يلا.
3: طبعا طبعا اضغط الزر. اضغط الزر.
0: اوكي تضغط الزر وتقول انا موافق انه اشوف من يحكي علي ومن يجيب طاري. هسه سواء ان ايجابيا ما له علاقه، يعني سلبيا ايجابيا ما
3: طبعا.
0: اوكي
3: إيه لا لا اضغط اضغط وانا مطمن بكل قواي العقليه.
0: كم شخص كم شخص من المقربين من عندك تقول دولة ممكن يحكون علي بالسلبي؟
3: ولا واحد.
0: ولا واحد. الله شنو انت؟
3: ليش؟
0: حمام البيضة.
3: كلش قليلين.
0: زين.
3: ولا واحد يعني هم ما يتجاوزون مثل ما حكينا ذاك اليوم ما يتجاوزون الخمس او 10 اشخاص، فانا متاكد كلهم راح يجيبون طاري بالزين.
0: طيب انا كلش اشكرك منقذ، نورتني، شكرا.
3: تحياتي للجميع.
0: هلا عيوني، باي باي. اتصال اخر. الو.
4: الو السلام عليكم.
0: عليكم السلام، هلا والله. الله يسلمك، انت شلونك محمد؟ يلا محمد جاوبني على السريع، راح تضغط الزر ولا لا؟
4: لا.
0: ليش؟ شكرا.
4: ليش؟ ما اريد اعرف
0: يعني من يا باب من صدق. باب انه الصدمه من باب يلا خليهم يعني مو بالضروره مو يعني ما ينفعك الموضوع او ما راح يزيد
4: مو انا اكيد يا ست عبير ما راح اعرف، راح اقول ها هذا حكي علي وهذا حكي علي، فخليهم اقول خلاص يحكي خلي يحكي، خلي انصدم افضل ما يعني خليني هيك ما ابغى انصدم.
0: اوكي اذا لا ترفض.
4: كلا.
0: كم شخص من المقربين من عندك تتوقع ممكن يحكي عليك بالسيء؟
4: هوايه.
0: وش يعني هوايه؟ هاي كلكم هوايه، العشاق باقين وياهم.
4: هوايه صدع اليوم، مشكله العالم بلوك صار فتن حذر.
0: طيب انا كلش اشكرك محمد، منا لك
4: حلو.
0: هلا يا قلبي، باي باي. اتصال اخر. الو. الو الو
5: الو مساء الخير.
0: هلا محمد، مساءك ورد.
5: طال عافية نور علي على المخرج صار الدنيا مستمعين.
0: شلونك؟
5: ان شاء الله سمي شاور دبان.
0: نورتنا. يلا محمد قل لي، راح تضغط الزر لو لا؟ توافق انه تشوف منو يجيب طاريك ولا لو لا؟
5: والله اكيد ابي اعرف منو يحكي عليه بالخير ويحكي عليه بالشر.
0: شنو الفائدة عرفت وبعدين؟
5: تعرف بعدين شلون انطي استمارة السوق لله وياك.
0: زين يعني انت
5: مخدوع.
0: انت ايضا مثل محمد توافق على ضغطة هذا الزر؟
5: نعم ليش اظل مخدوع.
0: زين كم شخص تتوقع ممكن يحكي عليك بالسيء من المقربين؟ اعطيني عدد.
5: والله يعني تقريبا خلينا نقول 30%.
0: عدد يوم عدد عوفوا 30 و50%. انتوا اكو اصدقاء دار مدايركم انت تحس انه هذا انت من تطلع يحكي عليك
5: يعني 3-4
0: ثلاثة أربعة أوكي. أي
5: نعم.
0: شكرا لك نورتني.
5: تحية خير إن شاء الله.
0: أحمد أنت كم شخص نص الكوكب الأرضي أحمد كم شخص تتوقع أنت من المقربين من عندك إنه أنت من الدير وجهك يحكي عليك أبد ما مفكر بهذا الموضوع. إيه عمي أنت حياة برجوازية.

اوكي مستمعينا بعدنا متواصلين وياكم ببرنامجنا اكيد, وبعدنا بسؤالي اللي يقول لو كان اكو زر ضغطه حتى تشوف انه من اللي يحكي عليك اذا كان سلبي او ايجابي, طبعا ما حددت اني راح تقبل انك انت تضغط هذا الزر او لا, وبنفس الوقت اذا يعني إيه ليش وإذا لا ليش, يعني ليش راح تضغط. أرقامنا جاهزة لكم 0780211415 0780211415 و0780211117 ACCL 0770114115. هذه أرقامنا لحد الآن. أكثر المستمع يمكن بس محمد اللي قال لا ما أضغط, وأما الباقي قالوا لا ما بيها شيء. إذا واحد يدرس أو طبعا كلكم راح تاخذون درس متأكد يعني راح تعيدون نفس السالفة مرة ثانية ونفس الأشخاص فما راح يدفعكم, بس أكو حب فضول إنه أني أريد أعرف هذا الشخص من أني ماكو شنو ممكن يجيب طاري. هذا الفضول كنا عندنا, لحد يقول لي لا وما أهتم وما يجر, لا تهتم تأكده. يلا عدنا اتصال, قطع الاتصال. طيب تحياتنا لمستمعنا, شوف شنو حاندل.

0: إذا المستمعين متواصلين وعدنا اتصال جديد. ألو
1: ألو
0: ألو أهلا مساء النور.
1: شلونك؟
0: الحمد لله. أنت شلونك؟
1: والله الحمد لله.
0: شنو أخبارك؟
1: والله الحمد لله. شلون الأجواء؟ أجواء حلوة.
0: حلوة. شنو يعني شنو الأجواء اللي بيها حلوة؟ بل خلينا نسمع.
1: لا بس شو بعد زين محا أنا بوزن الحار.
0: نعم مدافتهم.
1: أقول لك أنت هذا مش ويا الحار نفس ما قلت مو؟
0: أي. لا زين يعني شو نسوي يعني فشي موجود هذا بعد خو ما نقدر إحنا نغير الطقس يعني هذا فشي موجود. طيب. يلا جاوبني وقول لي شنو راح تكون إجابتك، راح تضغط الزر أو لا؟
1: شلون؟
0: راح تضغط الزر أو لا؟
1: أضغط شنو الزر؟
0: أنت سمعت السؤال نهاد؟
1: لا والله ما سمعت، أكذب عليك يعني.
0: ما سمعت السؤال. طيب السؤال يقول لو كان أكو زر الضغطة حتى تشوف إنه منو ممكن يجيب طاريك، راح تضغط هذا الزر لو تقول لا والله ما أريد أنصدم بالحقيقة؟
1: لا والله خلاص أضغط أحسن شيء.
0: شلون؟
1: أشوف أضغط عادي يعني.
0: ليش؟
1: ما عندي شيء خاص يعني عليه.
0: يعني من باب إنه أنت تعرف ممكن يكون ما عندك شيء، ممكن إنه أحد يجيب طاريك بالسلبي، هيك شيء قصدك؟
1: ست عبيرة.
0: يعني هيك أنت ورقة بيضة؟
1: لا لا ما في قصدي، الإنسان في طبيعة حياته إذا عنده فشي خاف عليه أكيد حشاف من المستقبل الجاية. بس الإنسان مثل ماشي على حب الله خلينا نقول ما عنده شيء خاف عليه، مش ما عنده شيء شايفه مثلاً. تقبل مهما كانت النتيجة زينة مو زينة.
0: أوكي شكرا لك نهاد، أتمنى لك يوم حلو.
1: تحياتي لك.
0: عيوني أنت مع ألف سلامة. باي باي. خلوني أعيد الأرقام للي انضم هسا على السماع وحاب يشاركنا وعلت السؤال أنا ويا نهاد. 0780211415 و0780211617. آسيا سيل 0770111415. اتصال أكو. ألو قطعت. ليش؟ شنو سببها؟ بلدية الدهر. يلا طبعا هسه اكثر المستمعين تشوفون الاجابات، الكل عنده فضول انه يعرف، وهذا الشيء طبعا على فكره خاف واحد يجي يقول لا هذا كلش يعني يهتم بالموضوع. نعم انت لازم تهتم بالموضوع، بالتالي اولا تحدد اللي داير مدايرك والعلاقات اللي موجوده، ثانيا ممكن يكون الكلام السلبي راح تسمعه. شوفوا احنا يعني كل البشرية عموما اكو اشياء يعني احنا نسويها خطأ بس ما ننطب نفسنا ونقول خطأ، يعني فاهمين شلون؟ اكو مرات قرارات اشياء يعني تعامل معين انت تشوفه عادي، يلا هو شخص متعود عليه، بس لا انت غلطت بحقه وتأكد ما راح تشوف نفسك غلطان، انت تحب الانا هذا موجود عندنا كلنا. يلا اتصال. الو الو الو
2: حياك الله ست عبير.
0: اهلا وسهلا عيوني حياك.
2: شلونك يا حوالي؟
0: الحمد لله. انت شلونك؟
2: الله يحفظك. صوتك اعلاميه اولى. الله شاهد.
0: شكرا فدوى لعينك. اشكرك كلك.
2: الله يسلمك.
0: تسلمي. يلا احكي لنا راح تضغط هذا الزر لو تقول لا والله ما اريد انصدم ما اريد اعرف؟
2: لا 100%
0: 100%. شنو تضغطه؟
2: اضغط الزر.
0: ليش؟ من اي باب؟
2: في شردر طاح اسمع منو يحكي علي.
0: اي هسا عرفت 10 يحكون عليك، شو راح تسوي؟ يعني شنو الاجراء اللي ممكن تتخذه بالله؟ عشائريين شنو بس هدفتهم؟
2: لا والله لا عشائريين ولا ابد.
0: ترى ممنوع عندنا التصوير، يعني ما تصور الفيديو شو وتاخذه مستمسك، بس انت تشوف.
2: زين تعبير انت انت انت لو انت تسوينها
0: انا اسويها، ليش لا؟ مو قلت لك مرات يجوز اني غلط، يعني مو بالضروره انه هم خطأ يعني. لا عادي هسه ممكن انا تصرفت وياك تصرف انت ضوج من عنده انا اشوفه صحيح، يعني من باب حب الانا فاقول لا والله انا صحيح وهو الغلط، بس لا يمكن انا الغلط، يعني ما بيها شيء الواحد.
2: لا العفو العفو منك، يعني لو انت هم تضغطين الزر.
0: اي اضغطه اي حتى اشوف حتى اراجع، ليش لا؟ طيب انا كلش اشكرك نورتني، اتمنى لك يوم حلو عزيزي. شكرا.
2: الله يحفظك.
0: شكرا مع الف سلامه. باي باي.

0: يلا عدنا اتصال جديد. ألو
1: ألو
0: ألو مساء النور. أهلا وسهلا. الله يسلمك عزيزي. الحمد لله. من وياي؟ نعم
1: أسعد الحلفي.
0: أسعد أهلا يا أسعد. شلونك؟
1: وحيوني
0: مختفي أسعد مختفي.
1: والله مشاغل.
0: إيه ماشي مشاغل. أوكي طيب أسعد سمعت سؤالي وشنو راح يكون جوابك؟
1: لا ما
0: ليش؟ لا عليك الله أبوك واحد يدل. لا تضغط أسعد.
1: لا لا
0: لا أسعد بدوي. شلون صوتك دي يقطع أسعد؟ شنو؟
1: أقول لك حتى صوتي ما راح
0: مدى أفتهم والله
1: هسه
0: الهسه واضحة بس باقي الحديث ده يجي مكسر. مدى أفتهم
1: يوم وصلوا
0: كل شيء ما تفتهم. تحياتي لك أسعد. حاول تعيد الاتصال مرة ثانية لأن كل شيء ما تفتهم والله يعني صدق ده يقطع. شكرا لك. ما مفتهمت أنت ما راح تضغط الزر. يقول لا ما أضغط عادي تعال عليك الله. يلا اتصال آخر. اوكي ده تشوفون كل المستمعين بس هسه بالنهايه ما اعرف ليش هاي شوي يعني يمكن فكره بالسؤال كلش هوايه وبالتالي اخذوا قرار انه لا بس كان ببدايه البرنامج. لا والله الكل حاب يضغط هذا الزر. اتصال. الو بدي اكمل. الو
1: الو
0: الو اي اسعد هسه تمام.
1: هسه تمام
0: اي ليش ما
1: تضغط يعني نضغط الزر هسه؟
0: ليش ما تضغط الزر حتى تشوف ايش حكيت عليك؟ لا والله ما حكيت
1: عليك. واه اقول لك انا حتى مرات يوصلوني مثلا يقولون فلان حكى عليك.
0: ايه
1: عادي ما احسب يعني شنو لا هو لو يعني لو بيخالف يحكي قدام ايش ما يحكي قدام
0: زين
1: ايش مسوي يعني هو حكى وراي يعني هذا هاي امكانيته بعد.
0: أوكي. يعني انت قصدك من باب انه ما يهمك الموضوع هيك نقول؟
1: لا طبعا طبعا ما يهمني.
0: اوكي
1: اقول لك هو اساني انا من الناس اذا اريد احكي على واحد احكي بوجهه.
0: اوكي
1: ليش احكي وراه يعني؟
0: خلاص اوكي عمي ها هي لا تتعارك
1: انا وزاي مو فضولي انا
0: انت هاي بس سالت سؤال وشايل شو اسمه سلاحك علي لا عاد لو ضاغط السر شو تسوي عمي ما اريد ما لازم لا
1: تعرف عيوني انت مشتاق انت هواي تحياتي لك للمخرج والكل
0: شكرا تحياتي لك اكيد نورتنا اهلا وسهلا باي باي.

0: يلا متواصلين بعدنا وياكم ببرنامجنا. شوفوا ممكن احنا يعني خلينا نقول انه الاشخاص اللي قالوا اني اضغط الزر والاشخاص اللي ما قالوا انه انا ما اضغط الزر في بعض الاحيان ممكن يكون مثل ما قالوا هم ثاقين بنفسهم، بس في بعض الاحيان الاكثر هي يكون انه هم خايفين من الحقيقه، هذا الشخص هم يحبوه وحابين العلاقه اللي تجمعهم، فبالتالي ممكن انه ينصدم هذا الشخص نفسه هو اللي يحكي عنك، فبالتالي انه يقول لك لا والله خليني انا حابه من بعيد البعيد وخلاص، يعني مو بالضروره اعرف الحقيقه اللي دين تنحكي علي او جاب طاري بيها. عندنا اتصال. الو،
1: مرحبا استاذ.
0: مرحب عيوني، هلا والله.
1: وياك صفص.
0: من وياي؟
1: صفص.
0: اهلا وسهلا.
1: اهلا بيك.
0: يلا قل لي، راح تضغط هذا الزر حتى تعرف منو اخر واحد جاب طاريك او شنو طاريك جابوه بالسوء او بالايجابي، او لا ما راح تقبل تضغط هذا الزر يعني تقول انا خاف من الحقيقه؟
1: اكيد هم الكل يعني الكل من جاوبه يقول من باب الفضول.
0: اي يعني انت انت سعوف اللي جاوبه، انت شنو راح
1: تقول؟ خلا جاوب تحزنين على وقتك.
0: نعم
1: كذا انا راح اقول من باب الخوف فليس الفضول. لأن الخوف لأن هذا راح أكتشف من اللي جاي يضحك بوجهي.
0: نعم.
1: ومن اللي يحكي بظهري.
0: طيب.
1: والنتيجة إنه هواي راح يتغيرون أو نظري سبب هاي الحقيقة.
0: أوكي. فأنت حاب تعرف الحقيقة لو حاب تقول لا خليها ما أريد أعرفها يعني ما أريد.
1: أكيد أكيد لأن هواي راح يتغيرون حياتي فلازم أعرف الحقيقة.
0: لازم تعرف يعني أنت تقبل أن تضغط الزر. أوكي فهمتك.
1: هاي بدون تردد كلها اشتراك دبل ستار.
0: أوكي وإذا بيشتراك تعيد أكثر من مرة بعد أريد.
1: أكيد.
0: أنا كلش أشكرك عزيزي نورتني، أتمنى لك يوم حلو. شكرا مع ألف
1: سلامة. شكرا.
0: باي باي. هلا والله. باي باي.

0: يلا عدنا اتصال جديد. الو
1: الو
0: انت مو زعلان مدري شنو؟
1: يا صباح يا كريم يا رزاق يا علي.
0: انت مو زعلان؟ قالوا زعلان ما اريد اخابر. قلت لهم
1: منو قال؟
0: من فضل من رب العالمين. ما ادري بارحة والله وصلني هيك خبر.
1: رجاء سموا الاشياء بمسمياتها.
0: اي عمار كامل البارحة قال.
1: وهذا عمار كامل انا اخذ منه كلمه. هذا عمار كامل. هذا عمار كامل من هنا ما اثق به متر وربع.
0: اقول لك احنا بعيده عن انه احنا لان احنا نحكي عليك
1: شفتي فما يحتاج. لا هو
0: فتحتاج تضغط الزر او لا؟
1: لا عزيزي ما يحتاج. يا مضغوطه من الله سبحان صدود. الله يحبني.
0: ايه.
1: والله كاشفكم.
0: كاشفني؟ لا ترى احنا كاشفين نفسنا. يعني احنا بدنا نحكي حقيقه. اكو فرق من واحد يجيب طاريك وهو يعني الطاري هذا مو حقيقي او مزيف او مزيدي له بهارات. لا احنا بدنا نجيبه مثل ما هو فريش من الشجره للخلاط.
1: بس كله تبلي على فكره.
0: لا ابدا مو تبلي.
1: كله تبلي.
0: يعني احنا بدنا نحكي عليك تبلي؟
1: اي تبلي.
0: لا ابدا.
1: أنا رجال عايش بالحلال وبعرق جبيني.
0: اي هسه شنو راح تضغط الزر لو لا؟
1: طبعا اضغطه ويجي ادوسه برجلي.
0: زين لا صدق سؤال يعني اشخاص المقربين من عندك خلينا نقول ما لي علاقه انه كل الناس تعرفهم لا المقربين كم شخص تتوقع انه هذا يعني يحكي شيء قدامك ووراك يجيب طاريك بالسوق جديات هسه احنا نفكر هيك نقول
1: ولا شخص والله ولا شخص
0: ابدا
1: كل ابدا اكثر اللي اعرفهم والاصدقاء الحقيقيين اللي هم بس اثنين
0: اي
1: يعني ايش قد انا مأذيهم بس بالحقيقه يعني دائما اصلا عبير حقول لك شغله ابسط شغله هاي ذاك الاسبوع والله صدق وياي بالشغل
0: زين
1: مرات الواحد يمر بظروف تجي لحظه شويه المود ينكسر معبس شويه
0: اوكي
1: واحد وياي كل صديقي بالشغل والله اجاني قبل البريك يقول لي محمد صاير شيء زعلان من عندي قلت له لا قال شفتك ليش شاقيت وياي لا ضحكت قلت يعني محترمكم ما احترم
0: زين
1: فهي صدق حيره
0: اي والله حيره
1: يلا بس حقيقه يعني الحمد لله
0: ها يلا مدحت بنفسك مدحت نفسك هو يلا اوكي باي باي
1: هذا مديح هذا
0: اي مدحت بنفسك اذا تطلعت نفسك محبوب الجماهير محبوب الجماهير اي
1: كيفك اسالي يمك اسالي عزاوي عزاني شعلي اسالي ذا
0: زين يلا هسه انت تضغط الزر خلاص اوكي شكرا باي باي
1: الحمد لله انتي هلو
0: المشكلة يجي اخر اتصال ايش قد طيب اوكي يمكن هو اخر اتصال صحيح مثل ما قلت اني شوفوا يمكن كنا نريد نعرف ايش قد احنا حاضرين ببال الناس بس مو كل حقيقة هي ممكن تكون مريحة ومو كل سكوت يعني نسيان احنا احيانا احيانا اللي ما يحكي عنك ابدا خلينا نفرض انت ضغطت الزر وشفت واحد ما دا يحكي عنك ولا دا يجيب طاريك ابدا هو اكثر شخص يفكر بيك ومرات انه هذا الزر ممكن يكشف لنا اسماء لكن ما يكشف النوايا الحقيقيه لان مو كل شخص راح يجيب طاريك هو يحبك ومو كل شخص ساكت هو ناسيك يعني بالنهايه لا تركض ورا منو حكى علي او منو اذا حضر اسمك حضر ويا يعني لا تركزون كلش بموضوعات هذا الشخص حتى عني أو لا ركز على أنه منو الاسم أو منو الشخص اللي أنا لو حضر اسمي راح يكون وياه حاضر الاحترام هاي القيمة الحقيقية وإذا يوم من الأيام صار هذا الزر موجود فعلا اتوقع أكثر الناس راح يخافون يضغطون ومثل ما سمعنا اللي حتى اللي وافقوا ويضغطوه من باب الفضول وريد يعرف هذا من يحكي وهذا من اللي ساكت فبالتالي الناس اللي ما متأكدين انه الجواب راح يوجعهم هم الناس اللي راح يضغطون الزر اما اللي ما راح يضغطون الزر فأكيد هو يعني من باب شو نسميها احنا اكو احساس زايد انه انا ما اريد اخسر هذا الشخص واتوقع راح يجرحني بكلامه فخليني ماشي وياه بدون ما اعرف شنو ممكن يجيب طريقي شكرا لكل اللي تابعونا اتمنى لكم يوم حلو لطيف تحياتي لجميع تحيات احمد مثنى اللي كان وياي بالاخراج وباكر ساعه واحده نلتقي

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها الثانيه بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. في اتصال هاتفي الزيدي والسيسي أبحثان سبل تعزيز العلاقة الثنائية بين العراق ومصر. الخارجية الإيرانية العلاقات مع العراق متينة ولا تتأثر بتغير الحكومات في بغداد. القانونية النيابية تعلن عن تحرك نيابي لإعادة سن التقاعد إلى 63 عاما. رئيس مجلس القضاء الأعلى وشواني يبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك بين القضاء ووزارة العدل. النزاهة تعلن عن تعليمات آلية تسلم المعلومات والإخبارات الخاصة بالفساد والكسب غير المشروع. الموارد تنفي وجود أي توصية بدفن بحيرة الثرثار. القبض على متهمين اثنين وفق المادة 4 إرهاب في بغداد. الخارجية الإيرانية نعمل على آليات جديدة بشأن عبور السفن في مضيق هرمز. رويترز باكستان أرسلت مقترحا إيرانيا معدلا لإنهاء الحرب مع أمريكا ليلة أمس. طقس العراق أمطار وغبار وانخفاض في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: يا معود، شلون تسمح له يحكي وياك؟
1: اي والله بس عفوا، منو انت؟
0: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي أول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم أجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 ألترا، وخلي شاشتك إليك مو اللي بصفك.
2: أنت موظف ومحتار وين توطن راتبك؟ بسيطة ومحلولة، مصرف الخليج التجاري يقدم لك أقوى عرض للتوطين وفق تعليمات البنك المركزي العراقي. راح تحصل على بطاقة فيزا كارد، تسحب راتبك بأي جهاز صرف آلي داخل وخارج العراق، تشتري بكل سهولة من أي جهاز POS، تدفع أونلاين وتسوق من كل المواقع. قروض بدون كفيل توصل ل 25 مليون دينار بفائدة ثابتة 8% سنوياً ولمدة 5 سنوات، وهم عندنا قروض سريعة. راتبك أقل من 2 مليون تأخذ 5 مليون دينار لمدة سنة بفائدة 9%، راتبك 2 مليون وفوق تأخذ 10 مليون دينار لمدة سنة بفائدة 9%. كذلك خدمات ومميزات أخرى تحصل عليها عند التوطين. الوثائق المطلوبة بسيطة: كتاب استمرارية خدمة، براءة ذمة إذا كنت موطن سابقاً بمصرف ثاني، البطاقة الموحدة، بطاقة السكن، وصورتين. شلون التقديم؟ سهل كلش، تروح الأقرب فرع المصرف الخليجي التجاري واترك الباقي علينا، وطن راتبك ويانا وخلي كل شيء يصير أسهل.
3: الصيف اقترب وهاتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
4: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
5: ويوصل أكيد
4: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
5: كلش سهلة.
4: أعلن.
5: أعلن. أعلن.
4: على الرشيد.
5: على الرشيد.
4: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
6: رجعنا لكم، الرشيد وياكم.
4: اليوم شنو مودك؟
7: بانجور.
4: سوينا الصباح حلو على مودك.
7: بانجور.
4: يومية على الهواء، آني وإنتو كلنا سوا.
7: بانجور
4: على الرشيد، أحلى هوا اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور،
7: بانجور
4: بالسبعة ونص الصبح.

0: جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: جمهور الحبيب، اسمعوا أغنية الجديدة على راديو الرشيد، فنان جعفر الغزال، تحياتي.
0: جديد
2: ما نختلف ما نختلف، قلبي إليك يرجف رجف، يرويحتي وحب الصدق، وانت بمحبتك ينحلف.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: الساعة الآن 2:30 بتوقيت الرشيد FM.
2: يا معود، شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
3: اي والله بس عفوا، منو انت؟
2: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي اول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 الترا، وخلي شاشتك الك مو اللي بصفك.
4: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد. شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي أي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
1: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
5: بس حلف سيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
1: أما الحج الزايد يراد يسولف ويا أحد.
6: ساعدوني
7: تبدي.
1: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
8: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر، وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
9: انت الكبير
10: يا بعد روح
9: وهنيان نبيك.
10: الله يحفظك.
9: نتمشي وياني.
11: مرت سنه،
12: مرت

0: بعد قليل عالطريق مع سلطان.
1: خلي عينك عم طريق لسه عم طريق.
2: ثبتها على الرشيد FM.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد أف أم. نشرة الأخبار من الرشيد أف أم.

الثالثة بتوقيت بغداد، أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من الرشيد أفام، نبدأها بأهم العناوين. في اتصال هاتفي الزيدي والسيسي يبحثان سبل تعزيز العلاقة الثنائية بين العراق ومصر. القانونية النيابية تعلن عن تحرك نيابي لإعادة سن التقاعد إلى 63 عاما. الخارجية الإيرانية، العلاقات مع العراق متينة ولا تتأثر بتغير الحكومات. تلقى رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي اتصالا هاتفيا من رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، هنأه فيه بمناسبة نيله ثقة مجلس

النواب وتشكيل الحكومة الجديدة. وأبحث الجانبان خلال الاتصال سبل تعزيز العلاقة الثنائية بين البلدين وتبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. كما شدد الجانبان على أهمية تعزيز أفاق التعاون البناء في مختلف المجالات والاتفاق على تبادل الزيارات بما يعمق العلاقات الثنائية ويحقق المنفعة المتبادلة بين البلدين الشقيقين ويعزز مصالح شعبيهما. كشفت اللجنة القانونية في مجلس النواب عن تحرك تشريعي يهدف إلى إعادة النظر في قانون التقاعد الموحد ضمن حزمة أوسع من مشاريع ومقترحات القوانين التي تعمل اللجنة على إنجازها خلال المرحلة الحالية. وأوضح عضو اللجنة النائب محمد جاسم الخفاجي أن من بين أبرز هذه القوانين قانون الخدمة والتقاعد العام وتعديله، إذ يتجه النقاش البرلماني إلى إعادة السن التقاعدية إلى 63 عاما، إلى جانب تضمين معالجات خاصة بأصحاب الخبرات والكفاءات داخل مؤسسات الدولة، بما يضمن الاستفادة من الكفاءات الإدارية والفنية لأطول مدة ممكنة. ذكر بيان القضاء أن رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان استقبل وزير العدل خالد شواني، وفي مستهل اللقاء هنأه بمناسبة تسنمه منصبه. وبحث الجانبان بحسب البيان سبل تعزيز التعاون المشترك بين القضاء ووزارة العدل. ذكرت قيادة شرطة بغداد الرصافة في بيان أنه تم القبض على متهمين اثنين مطلوبين وفق المادة 4 إرهاب، حاول أحدهما قتل نفسه بعد محاصرتهما، حيث تمكنت القوى القابضة من إقناعه بتسليم نفسه والعدول عن الانتحار، واستمر ذلك لمدة 5 ساعات. أخيرا، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن العلاقات بين إيران والعراق متينة ولا تتأثر بتغير الحكومات في بغداد، مشيرا في الوقت ذاته إلى استمرار المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة بوساطة باكستانية، إلى جانب مواقف إيرانية حازمة بشأن الملف النووي ورفع العقوبات. وقال بقائي في مؤتمر صحفي أن الفرق الفنية الإيرانية والعمانية عقدت لقاءات للتنسيق في ملف مضيق هرمز، مؤكدا أن الترتيبات الجديدة في المضيق تهدف إلى ضمان العبور الآمن وحفظ السيادة والحقوق الطبيعية لإيران. ختام هذه النشرة تذكير بأبرز عناوينها. في اتصال هاتفي، الزيدي والسيسي يبحثان سبل تعزيز العلاقة الثنائية بين العراق ومصر. القانونية النيابية تعلن عن تحرك النيابي لإعادة سن التقاعد إلى 63 عاما. الخارجية الإيرانية، العلاقات مع العراق متينة ولا تتأثر بتغير الحكومات في بغداد. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: يا معود، شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
1: اي والله بس عفوا، منو انت؟
0: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي أول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم أجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 Ultra، وخلي شاشتك إليك مو اللي بصفك.
2: الصيف اقترب وهواتف جالكسي A لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد. شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي A المدعمة بالAI وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك A.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
4: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: الرشيد اف ام 91.5 91.5.
1: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: اصحى سيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
1: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
3: ساعدوني
1: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم ويا ويل اللي تاخر.
5: انت بعد روح وهنيالنا بيك.
6: الله يحفظك.
5: انت مشو يعني.

0: مساء الخير عليكم مستمعينا، مساء الورد على كل من يسمعنا دائما على 91.5 ترددنا في العراق، واجمل التحايا لكل الاشخاص اللي راح يكونوا ويانا من خلال ايضا البث المباشر على تيك توك اذاعه الرشيد، وايضا كل التحيه للاشخاص اللي راح يكونوا ويانا من خلال البث المباشر الاتصالات، وراح يشاركون في حلقتنا لهذا اليوم. خليني اشرح لكم، قوم انت سويها، مو تتجسمه، قوم يلا. طبعا عيب عليك. في موضوع حلقتنا لهذا اليوم احتاج شوي احنا يعني نركز بالسالفة، وهي احنا كاشخاص عندنا قرارات مرات نتخذها، وهذه القرارات تكون اما هي تأتي تحت طائلة المجتمع. يعني مثلا نتخذ قرار ونقول لا مثلا هذا المجتمع يتقبله او ما يتقبله، وممكن تحت طائلة القلب وما يهوى، ومرات مثلا ممكن مرات القلب يهوى ومرات ما يهوى، ومرات العقل، مرات المنطق، مرات فرد من العائلة، مرات إرثك، يعني كلها كل القرارات اللي نتخذها احنا في حياتنا وفي تفاصيل حياتنا مرات تكون أسيرة هذا الجانب. سؤال حلقة اليوم شو يقول؟ سؤال حلقة اليوم يقول إذا صارت لك فرصة أن تقوم بعمل ما، وهذا العمل الما راح ينفعك، ما ينقلك نقلة كبيرة بس ينفعك يفيدك، عقلك والمنطق أو عقلك يقول القرار غلط، نتائج هذا القرار غلط أو القرار غلط، والمجتمع يقول إلى أنه هذا القرار صح، أو العكس، عقلك يقول أو لا ما خليكم العكس راح تدوخون أنتوا بالسالفة، لا خلينا على هاي القرار، عقلك يقول صح والمجتمع يقول إنه هو غلط، إيش راح تسوي بهيجي حالة؟ إيش راح تتخذ؟ إيش راح تمشي القرار وفق عقلك لو وفق المجتمع؟ وخليني أوضح لك بالبداية، عقلك لما يقول القرار غلط هو يحسب حساب كل التفاصيل اللي تخصك انت شخصيا، يعني ما يأتي من نتائج عليك انت كفرد. المجتمع هو صورتك ومكانتك واندماجك داخل مجتمع كبير، الناس شلون تشوفه، فانت كشخص شنو اللي راح تذهب باتجاهه، صحيح عقلك لو تحذير وخطأ المجتمع. وصلت؟ مثال سريع راح نعطيكم على السالفة. الرشوة هي بالعقل تعتبر غلط، والمجتمع يشوفها صح باعتبارها أنه فتشي يعني يخالف الموضوع، فأنت أيهما ستختار، تأخذ رشوة والمجتمع يقول صح ويعتبرها سباعية، لو عقلك اللي يقول إلى أنه هو خطأ وما يصير تأخذها لأن حرام هيجي. فهمت الفكرة؟ أدنى مجتمع ينظر للشيء بطريقة صح وعقلك يقول غلط. أصدقتوا أنتوا بالسالفة صح؟ أنا راح أرجع لكم إياها. سؤال يقول أنا غلط ترى. سؤال يقول عقلك يقول عن هذا القرار غلط والمجتمع يقول صح، عقلك يقول عن هذا القرار غلط والمجتمع يقول صح. أرقام الهواتف للمشاركة 0780211415 وعلى 0780211617، صفر على الواتساب 0720214115. سؤال يقول عقلك يقول عن قرار غلط والمجتمع يقول صح، كمثال على ذلك الرشوة هي بالعقل غلط والمجتمع يشوفها سباعية، أيهما ستختار؟ بصراحة بدون كذب بدون مبالغة بدون حميان، اطلع عمر.
1: انت اختياري بحضرة سمارك دايخ سماري، تعرف يا روحي حضنك طموحي ومني تشمك
0: مثلا، بس كلام الناس يضحك، بس هي مهنة حلوة.

0: خلينا ناخذ اتصال ويانا. الو.
1: يا الله
0: يا الله
1: يا الله
0: يا الله.
1: انتم مساء عيني.
0: انت مساء جميل
1: رائع. شو يا مساء
0: لا والله ما شفته.
1: قبل تتراب ابو الصلاطين.
0: خذ لي صوره ودز لي اياها بالله خلي اشوف. انا فاتح السلايد مال السياره.
1: الله
0: عزمك الله الله يا حسن من برا بتراوه من جو
1: المقاعد يلا مالتك
0: مسود مو ها عيني عفو
1: اقول لك المقاعد مالتك مسود
0: لا بيجي بتضيع بالله
1: ايه ضيع
0: ويلي باع البرتقالي دزول اياها باع الدنيا صدق برتقالي
1: برتقالي
0: برتقماوي ايه هذا اذا مطرت كل السيارات بترابها كنا نبيع بترابها ننزل عداد
1: لا انت ما سالت ليش صار تراب
0: ليش صار تراب
1: قعدت الصبح في شغله بس ما عندي شيء الفرامل موجوده
0: شوف الاثنين لا تغسلون السياره لا انت ولا تعرضون تحياتي الى صديقي مخلد لان اثنينكم سيئون للمجتمع
1: مخلد
0: صديقي والله صدق صديقك
1: مخلد صديقي ترى بالمناسبه
0: فانت مخلد اثنينكم لا تغسلون السياره
1: لا غسلت السياره اوكي لقمان بنت فيها قاعدين بسنتين
0: اي
1: حلو
0: اي
1: قاعدين مستمتع بيه
0: ليش
1: قال لك قاعد بالسياره
0: ام زين مو عدوش
1: شوف الجو
0: اي بس انت تقنع نفسك ساعه تقول امشي من جو نظيفه عادي
1: مو مهم الخارج
0: اي مو طيب سولف لي
1: والله بسلاطين صارت وياي شغله
0: اي
1: ثلاث سياره
0: اي
1: والسياره مال ورثه والورثه تحياتي لهم كلهم
0: زين
1: ما مشت الشغله الا برشوه $400
0: زين
1: المجتمع يشوفها غلط
0: اي
1: لان رشوه وما يصير بس انا اريد افكر روحي صراحه شفتها طاح لان اريد احول السياره واخلص
0: طيب
1: اي فالرشوه يعني غلط صراحه يعني ما احب او ما اشجع عليها
0: اي
1: بس اذا انت بصراحه مثل حالتك وتوازيت شلون
0: اي انت
1: لو تجيب لي كم بامريكا ما ادري وين وهذا النوع صار كندي وراح
0: زين
1: لو شو اسمه لو تنتظر وكالات وكتابنا وكتابكم
0: شقد ليمته والله العظيم زين
1: بدون ذكر اسماء
0: اي بدون ذكر اسماء بدون اهم شيء بدون ذكر اسماء
1: وميض وعائلته
0: كريمه وميض واخرون
1: وميض واخرون وميض وامه وخواته تحياتي لهم
0: اي
1: فقلت لك يعني بصراحة يعني المجتمع ما اعطاني غير حل
0: ايه
1: او الحياة ما اعطتني غير حل انه لو تدفع $400 العقيد احمد
0: ايه
1: ما حد يسمعني
0: لا خطي عقيد احمد ايه
1: عقيد احمد بس ما اقول يا مرور الخضية
0: ايه اسمع
1: عقيد احمد
0: ايه
1: في المساي مال كاظمية
0: زين
1: اخذ اربع ورقات
0: زين
1: يا الله حولني سيارة بالمناسبة نقيب اوت اخذ 100,000 انا خلاص مع التدقيق
0: اوكي ايه ما شاء الله سوى سلكتور للكل ايه
1: بقول لك ما حد يسمعنا
0: لا لا ما حد ايه
1: بعد حوالي
0: ايه بعد اسلم خير رجعني
1: المجتمع ما طاني غير حد هي غلط بس ثاني سويت يعني عقلي قال لي سويها حتى
0: اخذ اوكي اذا بالتالي انت عندما تكون مضطر 100% على فتفصيله معينه راح تضطر ان تقوم بالخطا اللي يقوله عقلك والصح اللي يشوفه المجتمع
1: بالضبط ايه يعني هي خطأ بس لازم اسويها مضطر

0: تمام
1: طبعا من خاصة الأبو ملو.
0: أوكي حلو طيب تحياتي لك حبيبي. هلا بيك مع السلامة. باي باي. هلا مع السلامة. طيب ناخذ ويانا اتصال. الو
2: الو السلام عليكم.
0: سلام ورحمه الله.
2: شلون استاذ سلطان؟
0: بس لحظه حبيبي بس لحظه. شنو ايش بيه يعني لا يعرف يخرج خذها عدهن، لا يعرف يسولف، لا يعرف ينطقها، لا يعرف يسوي فواصل. ايش تعرف انت؟ انت بس فهمني ايش تعرف انت. لا تتاخر.
2: عمي فقير ايش عندكم وياه؟
0: من هو الفقير؟ انت الفقير.
2: عمه والله عمه فقير ايش بيه؟ ايش عندكم وياه؟
0: والله عمي هو عندش عنده ويانا.
2: والله عمي هو رجال مسالم، دا يجي يبدا عمله ويطلع ما له علاقه بحد.
0: صدق؟
2: بس انت يوميا طلع عليه شغله جديده.
0: ايش قد ماخذ انت؟ ايش قد ماخذ حتى السولف هاي السولف؟
2: كل شيء ما ماخذ عني ولا حتى ولا عفو ولا قاعد.
0: لا عاد علاش تدافع عني؟
2: بس مجرد مغى البرنامج اتصلت عليه.
0: ايه؟
2: بس
0: ايش سويت لي؟
2: ما سويت له شيء.
0: شنو؟ طلعت رشوه؟
2: سالت سؤال و... لا عمي لا ولا اصلا حتى ما يقبل بالرشوه.
0: صدق؟
2: صدق.
0: اذا تدفعن جيب انا اقبل.
2: لا ما اصلا ولد ما يقبل.
0: انا اقبل انا اقبل جيب انا اقبل ما طولك هيك.
2: عشان انت مقدم برنامج
0: عادي. انا مرتشي ما عندي مشكله. عادي شكرا. تعال سولف لي يلا. شنو؟
2: والله استاذ سلطان السيارات او اي شيء بالاقساط يعني دا اشوف اكثر من سرعه مبالغ به. يعني مثلا سياره سعرها 15 مليون
0: اي
2: هو ب 23 مليون بالاقساط.
0: اي
2: اي انا اشوفها مبالغ يعني. انا عقلي دا اقول مو صحيح.
0: أي.
2: الناس يقول لك لا ها هي
0: الناس تشوفها صح لكن العقل يشوفها انه هي يعني غلط.
2: أي. وبالتالي هي ملك الشارع صح لو لا؟
0: طبعا هي سيارات اللي كاش ملك الشارع هم يعني تتعرض ممكن لاي شيء.
2: مو بس قلع عاد هذه مثل ما نقول لك نقد. بس هاي اقساط تظل تفك بيها. وبعدك ما مخلص كل شيء منها.
0: طيب اذا هاي وحده من الحالات اللي هي موضوع الاقساط. عقلك نعم. يقول انه هي غلط والمجتمع يشوفها انه هي صح فلذلك انت أكيد. ما تذهب باتجاهها.
2: اكيد.
0: حلو تحياتي لك يا ورد. شكرا جزيلا. يا هلا ومرحبا مع السلامه. باي باي. ناخذ ويانا اتصال. الو
3: الكبير.
0: هلا شلون الاخبار؟
3: يوم جديد.
0: اي مساء جديد.
3: عفيت شوف التعليمات الجامعة شوف ايش قد حلو بسرعه يفتهمني
0: بشرفك. مو صحيح هيجي
3: مثل والله مثل الاستاذ عمار. ليش اريد الخريج مثل الاستاذ عمار؟
0: اي
3: زين بسرعه يفتهمها هي وطايره.
0: أي.
3: على سبيل المثال اشترى بيض من عندنا.
0: اي
3: اول اتصال اول البارحه قال عندي بيض مكسوره.
0: صحيح.
3: قلت له اوكي راح اعطيك
0: فصلي شنو؟ اي فصلي
3: فصل
0: يسوي
3: اعطيك فصل نص كيلو جزاريه.
0: زين
3: هسه بعدني دا اتصل على اخوي السلطان الكبير.
0: اي
3: زرق رساله ثانيه قال راح نشرك على البيت. زين يا اخي ليش يضطهد يعني؟
0: شفت باوع اخذت له صوره
3: اسوي بيه مناشده.
0: هاي طقيت له صوره بس ولا مو كل شيء مبينه دزيت لك اياها على الواتساب.
3: الف رحمه على امك. شو والله
0: تؤمر امر انت تؤمر امر استاذ صدق كذب والله عمار كامل ما منزل صورته بالواتساب.
3: جميل جميل.
0: اي مشيب هو كله مشيب ترى هو ما باقي ولا شو اسمه. اي
3: حجي بس تدري اخطر انسان هذا اللي مشيب
0: من هو؟
3: ايه حجي هذا يصير. أي. يعني هذا شايف انت اكو واحد هو يلعب ويسرح ويمرح ويشيل الدعوه انا كايل شكون اللي شويه.
0: اي هو
3: بالقران هذا يسموه شو يسموه بالله؟
0: ثعلب.
3: لا مو ثعلب.
0: لا لا هو ثعلب
3: ما اعرف شو يسموه.
0: حيله الثعلب مكر الثعلب
3: ما اقدر.
0: يلا بعدين دز لي واتساب. ايه طيب هسه شنو اللي تشوفه عقلك يشوفه بالمنطق انه هو غلط لكن المجتمع يشوفه صح؟
3: عقلي انا ما ادري خابرت على غير شغله. فرحان حجي
0: شنو شكو؟
3: احنا مناشد
0: دعوه
3: انا وياك. ايه؟ مدير الشرطه.
0: ايه؟
3: حجي ماكو استجابه قويه. خبروني من الصبح بالقران الا في زربت العافيه. زين اي بالقران حكي بيناتنا.
0: زين
3: هسه علي انا حضرتك بالامير. قلت نعم. اسمك الكامل.
0: ايه.
3: قلت له انت منو؟ قال انا حميد فلان ابن حج. قلت له ماكو استجابه بسم الله ما شاء الله.
0: هو بالمناسبه يعني من عندهم كجهه ما حتواصل ويانا يعني، بس الين انا اعرف الى انه يعني مو مبالغه، يمكن سامعين احنا عندنا هوايه من الاشخاص اللي هم اصدقائنا واحبائنا اللي يتصلون اللي هم ضباط طبعا في وزاره الداخليه. انا اعرف الى انه كثير من الضباط في اماكن يعني مؤثره هم يعني يسمعون البرنامج، فلذلك كانت المناشده الحمد لله. ممكن اي ممكن صدفه ما اعرف حتى ليش هالشيء.
3: كان اسلوبهم كلش راقي
0: حلو
3: كلام والله العظيم مو مجامله.
0: نعم
3: الاليه والعليه والله فوقاني
0: صحيح.
3: يا سلطان
0: ايه.
3: زين قالوا حقك تاخذه خلال فتره كلش وجيزه.
0: نعم
3: وقلت لهم انا اشكركم. قالوا لا تشكرنا هذا واجبنا.
0: ايه
3: أوكي. زين ايه. يعني هذا واجبنا. فانا كلش فرحت، حتى قلت لهم اسئلوني على الحادث يعني هم ما عندهم علم. يعني هسه مثلا انت بالشغل
0: يعني ما وصلتهم تفاصيل الحادث،
3: ما وصلتهم تفاصيل دقيقه بحيث من هسه هم حسوا لقوا الموضوع انه كلش سهل. يعني ابطال
0: كلش زين
3: يعني والله. قالوا ساعات.
0: زين
3: والله العظيم. فانا جدا فرحان بهذا الاجراء.
0: نعم
3: ويعني احب اشكرهم امانه من يمك اشكرهم الداخليه المدير مالتهم يعني فرحت وبعد بخير يقدم رب العالمين. زين هاي واحدة. اثنين انا يعني سمعت هذا الولد يحكي عن رشوة. حجي حياتك ما تمشي اذا مو رشوة. لو واسطة.
0: انت شنو اللي تشوفه بعقلك انه هو غلط بس تقول المجتمع يشوفه صح، انا شو اسوي؟ فلذلك لو اسوي لو ما اسوي.
3: يعني هو على سبيل المثال هسه انت عندك معاملة. وانت نقول يعني ملتزم دينيا 100% هو هذا سبيل المثال. انت مجبور يعني انا هسه عندي شغله بالضريبه. يا بمشوا لي اياها
0: لا لا ابا عمير حجي على فتشي بشغلك. هسه انا اعرف كل زين انت رجل كلش ملتزم بعملك، لكن اليوم اكو اشخاص اصحاب عمل يشبهون عملك، يعرفون هم كل زين الى انه بعض البضاعات هي اكسباير يعني قريب اكسباير بعد يوم يومين، والمجتمع يشوفها يقول لك ما بيها مشكلة خليني أشتريها أنا بطقة ناقص.
3: صحيح.
0: هسا أنت بوجهة نظرك هسا أنا أعرف أنت شنو فكرتك بالموضوع، تعتبر الموضوع 100% غلط. هسا خليني أفكر بعقلهم. هسا هم يشوفوا إلى أنه هذا تجارة مربحة أنه أنا دا أمشيها قبل ما ينتهي الاكسباير مالتها، لو هي لا خلاص تختلف من هذه الأمور أنه لا أنا دا أسوي شيء غلط.
3: لا حجي هو يشوفها أول شيء تجارة ووسيلة ربح سريعة.
0: أوكي.
3: واحدة. اثنين إنه ما يحسب حساب. أنا هسه من صار عندي طفل. يعني أكو أشياء مثلًا الحليب.
0: أي.
3: من دا يصير عندي إكسباير قريب، إحنا قبل مثلًا الحليب الإكسباير القريب نخابر أبو الموطة. سلام عليكم عندي كمية مال حليب. وسعرها نص السعر.
0: أوكي.
3: يجي يأخذها.
0: هو اللي يستهلكها يومي فيلحق عليها.
3: هو يستهلكها يعني بعدينها مثلًا نقول إحنا شهر. أنا بالنسبة لي هذا الموضوع تارك مال العروض الخاصة 100%. الأشياء اللي ينشرها كلها بعيدة الصلاحية. يعني استقطبت الناس المرتبة شلون عمر
0: عاشت ايدك.
3: أمانة الله والرسول. أعرف. يعني يجيني الزبون ما يدور لي سعر
0: ما يباوع عليك إكسباير انت مشايفه قبله.
3: فهساني بالمحل مرتاح، الستاف مالتي مرتاح. عندنا ما نجيب حاجة ستندر تنباع اليوم تنباع بعد سنة انا يبيعها بثقة
0: صح
3: وما يهمني، بحيث حتى ذاك اليوم من واحد مسني بكلام الناس دافعت لي وفرحت بهذا الشيء.
0: حلو.
3: يعني هم وقفوا لي. فهاي من الأشياء المميزة. اكو بيج مسوي مقارنه شنو رايكم بفلان اسواق وشنو رايكم بفلان اسواق. فانا اطبق له التعليقات.
0: حلو صح.
3: والله العظيم اللي انت هسه هذا ابو العروض وما عروض. يعني فد 40% الناس ما راضين و 60% يقول لك احنا ابو الفقير وياكل وكذا.
0: ابو الفقير بالضبط.
3: هو يدخل ربح الجيب الخاص ما له علاقه بموضوع الحلال والحرام. المهم هو يشتغل. والناس هي اشكال والوان يعني
0: طيب صحيح. وهذا البزنس كل شيء. طيب الله يوفقك حبيبي
3: عموري كل عمار عامات بس لا راح اعرفه لك خليني مغلس عليها.
0: لا تغلس انت حتى لو بشوفها مغلس
3: ها
0: انت من تشوفها غلس شبيك
3: بالقران. هسه حدز لك صوره واحد عندنا مشيب يلعب لعب بربيل وانت تشوفه بالشارع رجل الدجاجه ما يحل
0: اويلي
3: بالقران بدون مبالغه. هذا هو ايش استاذ عمار كان اللي يشتغل بالرشيد
0: اللي يشتغل مخرج بالرشيد
3: بالقران في مال لا ما
0: تحياتي لك حبيب
3: القلب تصويره شلون
0: يلا دزلي اوكي تحياتي لابوي باي مع السلامه. فاصل اعلاني قصير ونرجع لكم
1: شويه وراجعين خليكم متواصلين شويه وراجعين الرشيد وياكم. الساعة الآن 3:30 بتوقيت الرشيد اف ام. الصيف اقترب وهاتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
4: يا معود، شلون تسمح له يحكي وياك؟
5: اي والله بس عفوا، منو انت؟
4: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي أول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم أجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 ألترا، وخلي شاشتك إليك مو اللي بصفك.
1: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم،
6: رجعنا وياكم وعلى الطريق مع سلطان.

0: طيب مستمعينا طبعا احنا بعد ماكو في حلقتنا لهذا اليوم من على الطريق، وسؤال اللي يقول في حال كل صراع ما بين عقلك يقول عن سماع يشوفها صح، شنو راح تختار انت من عدهن؟ فبإمكانكم مشاركة عبر أرقام الهواتف 07802114115 و07802116117 وعلى الصفر على الواتساب 07201114115. اتصال. ألو.
1: ألو.
0: ألو.
1: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله.
1: شلونك أستاذ؟
0: شلونك أنت؟
1: أنا الحمد لله زين، وياك أبو حمودي.
0: أبو حمودي الوالد، شلون أخبار؟
1: تحياتي لك أستاذ.
0: الله يحفظك.
1: المخرج المحترم وجميع المستمعين.
0: الله يخليك يسلمك يا ولد.
1: اليوم ما تتحصر، شنو وضعيتك؟
0: والله ما يعني هيك قال كلهم يشترى. مو؟
1: ما تتحصل، ما أعرف ليه.
0: حجي ثقيل، كيفي غيرها بعد ثقال بعد شو اسوي؟ والله تعبتك.
1: ثقيل. مشكلة ثقيل.
0: تعبنا من ها يعني هاي شو اسوي بعد؟ يلا. طيب سولف لي
1: استاذ، هي غير بس ادخل بموضوعك حتى لان انا استفارت عندي فكره.
0: يلا هسه انا اقول لك، المجتمع يقول لك عن حاله معينه انه هي صح، حاله اي حاله معينه، وعقلك يقول الا انه هي هاي غلط. انا طرحت مثال على ذلك اللي هي الرشوه، الرشوه المجتمع يشوفها انه هي سباعيه، والمنطق يقول انه هي غلط. وين تروح؟ باتجاه من؟
1: استاذ ويا روحك، شعليك بالمجتمع
0: ويا روحك. ليش مو المجتمع؟ مجتمع يشوفها صح.
1: انت شعليك استاذ، يذبك بتهلك.
0: من وين يذبك بتهلك؟
1: المجتمع.
0: اه
1: والله العظيم
0: ما يذبك، بس هي هذا يعني هذا خطا شائع.
1: يعني استاذ كشرعا وكدينا الرشوة حلال وحرام؟
0: طبعا حرام. حرام طبعا.
1: يعني انت مو يجيك هذا يقول لك هديه وقبل الرسول. أي. هذا حكم منصبه.
0: اي
1: هذا حكم منصبه.
0: أي.
1: هذا المنصب يشتري له فلوس. فش يسوي؟ يحلل اللي يريده ويحرم اللي يريده.
0: زين
1: خش حسيت، فهو هاي الغايه تبرر الوسيله.
0: أوكي.
1: هذا يو انا من فوق وانا من جوا. شوف راح اسولف لك سالفه.
0: يلا
1: خش. كل شخص احلحك ابوه فخش.
0: أي.
1: والله العظيم.
0: زين
1: العظيم ثق بالله، مو ضحك كبار جد الشقوات، بس هاي صحيح.
0: اي
1: خش جو يجيب اللي صد اللي في الدنيا انقلبت مكتوب بعد عشائر وعالم.
0: ايه.
1: هاي
0: ايه.
1: ابوهم ابو الولد يعني خذ زلمه قالهم بتشجر عمو لعب شو لاشي ان شاء الله خير. ان شاء الله خير عالم هوسه وهاي. جاء مدير مكتب وفق محمد استاذ بدون مبالغه او شيء.
0: طيب
1: قال جاء هو سلام على بقية حياتك، هو يعرفه يعني عنده علاقات وفلوس وكذا. والدعوة اللي شاكي منه لا ما شاكي بأي واحد. قال اعطيني رقم التليفون مال الولد. قال راح أعلمك الشدة لشنو. قال هسه بلثنا أقدم لي شكوى.
0: أي.
1: يعني قال لي حتى يومين أقدم أصعد لك يا القاضي أطلب لك القرص مال الاتصالات.
0: أي.
1: قال له صار استاذ وهذا يعرفه في قليل يعني. قال له
0: ترى مالات
1: مفتوح.
0: أي.
1: اي والله العظيم يكعتك يا قال مفتوح.
0: ايه.
1: طب هذا سوى راح قدم له شكوى قدم لهاي

0: ابو الاغترس صالات النفس اليوم
1: اي
0: اي اجا قعد قال له اسمع هذا اسمع هذا قعد هو وابوه
1: زين
0: قال له هذا قال له من هو قال له انت شو تقول قال له انا شاك بهذا الولد والله العظيم هيك في الاتفاق قال له راح اطبع عليه بس قافي سيدين هاي امور دين يعني انا جت تهمك وتطلع بعدين ما عندك
1: اي
0: تفتهم شنو قصدي تاب العسل
1: افتهمتك اي
0: قال امور هاي امور قال له على لسانك ايش قد تريد
1: يابا
0: قال له ريت 50 والله العظيم قال له ريت 50 وقت قال له اعطيك شده
1: اي
0: هذا عبالي الشقه ويا
1: اي
0: قال له اعطيك 50 قال له اعطيك شده
1: زين
0: بس الموضوع اريد يطلع
1: اي
0: ما اريد يشدون بس لزمه بالطريق اعترف
1: يابا
0: والله العظيم ثق
1: زين
0: هذا الولد كان يوم يخدم وياهم بالفاتح
1: اي يلا انا فوقها زين
0: والله ولا تريد تذك الرابط مال هذا يعني الحلقه طلعوها على هذا مال دول الكتلون شايفه على اليوتيوب تتذكر على قناه السومريه
1: خط احمر اي
0: خط احمر بالضبط
1: تحياتنا يا زميلي بلال طبعا الحسيني اي
0: والله العظيم ظلت العالم خاصه
1: فتخيل
0: وابوه سأله ابوه قال لك انت ابني شو تريد يطيك انت قاعد بالفاتحه تخدم وتدور ويانا على الكتاب تطلع انت كاتب خاف يطلع مو هو وهو راح يصير لنا مشكله كبيره قال لا لا قلبي يقول هو هذا
1: قلبي يقول يعني شوف اذا هنا مجازفه ما بين انه المنطق يقول الى انه هذا الشخص هو حقيقي وما بين المجتمع يقول لا فاذا هو بس هو راح وين راح باتجاه العقل والقلب اللي هو الاحساس اللي
0: مو صح الاحساس
1: فاذا
0: يعني
1: بالتالي هي
0: العالم بس هو الشيء مو صحيح
1: مو صحيح صحيح صح طيب
0: مو صحيح عليه بالعالم
1: أي.
0: عليك بنفسك
1: عليك بنفسك والله صح أي. طيب
0: فانت تشوف الشيء اللي يناسبك انت تسوي
1: 100% طيب تحياتي لك حبيبي وانا ممنون منك شكرا جزيلا يا حبيبي مع السلامه هلا بك فرصتك هذه الأخيرة هو ليش

يعني من خلال هسه اللي يمكن سمعناه من خلال المستمعين اللي تحدثوا به، فقلت إلى أنه هواي إحنا مر بتفاصيل في الحياة إلى أنه عقلنا يقول إلى أنه هي خطأ والمجتمع يشوفها صح. مثلا أعطيكم سالفة ثانية حتى أطلع من منطقة الرشوة. السالفة الثانية مثلا الزواج والارتباط، حلو، الزواج والارتباط كل المجتمع يرى أنه هو صحيح والدين يرى أنه هو صحيح، لكن بالجانب الآخر أنت كشخص تشوفه إلى أنه هو مو صحيح. ليش؟ لما ما تكون عندك القدرة المالية حتى تتحمل مسؤولية بيت وتفتحه. هسه تقول لي رزق على الله ونعمة بالله ما عندي مشكلة، ولكن أيضا الله سبحانه وتعالى قال ولا تربوا بأنفسكم إلى التهلكة، لأن حقيقة هذه تهلكة إلك ولعائلتك اللي أنت ناوي أنه تأسسها. فإذا بالتالي هاي واحدة من الأشياء. لم يكن هناك من مثلا لم يكن هناك اليوم المجتمع يشوف إلى أنه كل إنسان، مجتمع يشوف أنه كل إنسان إلى حق أن يحب وينحب، حلو، العقل يقول إلى أنه يجب أن تكون هذا

0: المشاعر صادقة 100%، واقعا أنت ما تقدر إذا ما توصل مرحلة النضج وتوصل مرحلة الأفكار الحقيقية والأفكار اللي بيها بعد استراتيجي بالمنطق. ما تقدر تمشي أنت بهاي اللقطة إذا ما كان هنالك عندك نوع من القرار النهائي بأنك تكون مثلا مخلص وفي ذني سوالف. هاي طبعا إخلاص الوفاة شوي عندنا بالفرد العراقي رجع العراقي شوي ما مشمول بيها لأن جوزة ماتة ما مشتغلة. فإذا بالتالي مثلا هاي واحدة من الأشياء هواي تمشي على حياتنا مثل هكذا جوانب اللي هي أنه أنت كشخص شلون تقدر تتعامل ويا الناس. هاي ليش مقلوبة الشاشة؟ ما شو ده حس مقلوبة الشاشة؟ مقلوبة الشاشة بالبث. هاك واحد طالع باوع والله ما أدري. طيب أوكي. المهم الوضع فإذا بالتالي أنت عندك أفكار تقدمها إلى الناس بطريقة جيدة جدا بحيث تكون هنالك نوع من الإيجابية. حلو زين. فإذا بالتالي سؤال حلقتنا يقول في حال كان إذا في حال كان هنالك قرار معين العقل يقول مو صحيح أو مو مو حقيقي مو منطقي شنو أنت والمجتمع يقول إنه هو صحيح المن راح تختار؟ يلا أرقام الهواتف وهي 0780211 4115 0780211 6117 على الواتساب بإمكانكم التواصل ويانا على 0700 011 4115 اتصال ويانا. ألو
1: ألو
0: ألو
1: السلام عليكم.
0: سلام ورحمة الله.
1: الأشخاص اللي اتصلوا قبلي يشوفون هذا الشيء من منظورهم الخاص حسب العمل مالتهم.
0: من وياي بلا زحمة؟
1: أنا مديرة مدرسة.
0: أي اسم حضرتك بس؟ كل الهلا بي ست.
1: ست أسماء.
0: أهلا وسهلا بي ست أسماء. طيب تفضلي. أي ست
1: الراديو
0: لحظة. أي عاشتي لك.
1: لحظة
0: أي
1: أنا بالنسبة لي أشوف هذا الموضوع حتى بجانب المدرسة هنا موجود.
0: شون؟
1: شلون؟ من المدرسة اللي تعرف طلاب ما تروح للصف يعني مثلا يدق الجرس أقول هي ها بس أكمل استكان الشاي بس أكمل هاي اللفة والطلاب ينتظرون بالصف أنا أعتبر هذا حلال الحرام ودخل من ضمن هذا الموضوع اللي أنت تقوله. هي تشوفها من جانبها تشوفها شيء يعني سهل.
0: هو المجتمع يشوف لأنه أوكي من حقه ما احترقت الدنيا على هالعشر دقائق لكن العقل يقول لا أنت تلتزمين بالوقت اللي تدخلين به حتى تأدين واجبك كمدرسة تنطين المادة.
1: صح لو لا؟
0: نعم صحيح.
1: زين الشغلة اللي هسه احنا دنداهم بالعطلة يعني العطلة بعد ما بعدين قالت من المدرسين
0: تمام
1: لحد 1/7 يلا تبدي وأكو امتحانات مال ابتدائية مال وزاري وأكو يعني هم عندنا عشر دوام.
0: طيب
1: يعني والله ما أريد أحلف لك إيش كم تليفون إجاني ومن ناس مسؤولة خلي فلان مدرسة ما تداوم خلي فلان مدرسة تعطيها إجازة خلي هو مو يعني هي إحنا قاعدين كل شيء معنا صراحة درجات كملنا كل شيء كملنا بس إيش كملنا كل شيء كملنا
0: بس أكو شيء منطقي يقول إلى أنه هو دوام
1: عاشت زين لكن المسؤولين اللي خابروني وشكوا بيها ستهم

0: هسه اوكي قد يكون شغلك يمكن يعني عندك شغل هسه مو بكثافه شغلهم، لكن بالتالي عندك انت دوام التزمه به، وهذا جزء من حق يعني من حقك الحقيقي باتجاه نفسك وباتجاه الجهه اللي تعملين بها.
1: بالضبط. يعني انا احكم عقلي حتى يعني فشلت وزعلت ويا هواي ناس اقول لهم لا ما يصير، يعني هي هذه حالها حال هاي المدرسه، حالها حال ديك المدرسه، اذا انطل هذه اوف لازم انطل الكل.
0: صحيح،
1: وهذا مو صلاحيتي يعني انطل اوف، لان انا مديره حالي حالهم، اجل الدوام واطلع حالي حالهم وياهم بنفس الوقت.
0: طيب ست اسماء، بالتالي بالنسبه لك انت اليوم كمدرسه ووصلتي الى هذا، يعني انت تربويه ووصلتي الى هاي المرحله واصبحتي مديره، باعتقادك الجيل الجديد، هذا سؤال يمكن خارج الموضوع، انا بصراحه ذاك اليوم اجى في بالي، الجيل الجديد من المدرسين تعتقدين، بس بدون حيازيه، هل تعتقدين هو يقدم ماده افضل من الاقدم منه لو بطريقه مختلفه؟
1: لا استاذ، اكو كفاءات يعني انا اتعجب عليهم، اكو عقود يعني حتى ما عندهم خبره ومدرسين، الجو هسه عقود اثبتوا جدارتهم يعني افضل من شنو اللي هسه حتطلع تقاعد خلينا نقول.
0: زين اوكي
1: اوكي
0: اتي
1: وحتى عندهم اشياء افضل، يعني شلون الوسائل التعليميه وشلون يستخدموها وشلون اي يعني
0: هيك شيء ماكو. انت اذا سالتك كمديره اليوم وانا اجي عليك هسه اليوم كسلطانه اقول لك ست بلا زحمه عليك، هذه مدرسه ممكن تديري لي اياها واريد تجيبي لي كادر، الكادر ايش قد راح يكون، يعني شنو نوعيه الكادر راح تجيبيه كفئه عمريه احكي يعني وتنطيني نتيجه افضل؟
1: اي اي اي حسب الانسان نفسه. اكو انسان تقن من نفسه،
0: طيب
1: تجتهد وتبحث وهاي على مود تطلع الدرس مالتها بأبهى صورة وأحسن صورة، بحيث المستلم الطالب من يستلم هذا الشيء من عندها يكون فاهم. وأكو لا، أكو بيهم يقعدون وعلى نفس المادة هي تقرأها قبل الطلاب يلا تشرح لهم إياه،
0: يعني مو عارفة المادة، لا هي قارية المادة وداخلة، وأكو واحد طالب امتحان.
1: بالضبط بالضبط،
0: يأديها ويطلع. طيب يعني انا ما اعرف، يمكن هو عباره عن مشاريع الله يوفق الجميع، بس بالتالي انا يمكن عندي عليها ماخذ شخصي، موضوع المعاهد وهي دروس التقويه، يعني احس الى انه الطالب بدا يعتمد عليها اكثر ما يعتمد على المدرسه،
1: هو صارت موده هاي،
0: موده بالضبط. يعني
1: والله موده
0: ذن النسوان يقعدني فيكن، والله انا جهالي كلهم بالفلان معهد وفلان معهد، صار هيك كانما شلون كانما
1: قاعد. ومو شرط استاذ، اكو بيهم مظلومين يلا يروحون للمعهد، يعني اكو بيهم اكو مدرسات او مدرسين ما يعطون حق الماده
0: اي هذا اي صح
1: اي فيضطر الطالب او ولي امر الطالب وين يوديه؟ يوديه للمعهد. وبعدين لا تنسى استاذ الدوام المزدوج والثلاثي،
0: اوكي
1: ترى هاي اي هذا الدوام ولا احنا نرجع
0: لا لا انا بالمناسبه انا استغل وجودك يعني اذا تسمحي لي طبعا بصراحة الله يخليك. لهالفترة أنا شفت يعني هواي، يمكن شفت إعلانات عن معاهد تقوية باعتبار امتحانات قريبة، فالكل قد يكون يكثف بهذا الجانب، فالحقيقة صفنت قلت هسا أوكي هسا أنا يعني لله الحمد يعني لحد الجامعة أنا مخلص ببغداد، يعني ما مخلص بكوكب ثاني، بس بالتالي احتاجيت مدرس خصوصي بالسادس، بس السادس وهو كان بكالوريا وتدرين هاي المعضلة عندنا، يمكن
1: لا هسا أول ابتدائي بيروح
0: مو هنا أنا شفتها هسا أول ابتدائي ثاني ابتدائي رايح للمدرس خصوصي، من غضب الله على راسك شو قاعده شو تسوي لعدتي اذا انت اول ابتدائي تروح تدرسي؟
1: مو قلت لك استاذ الدوام هذا المزدوج، هسه اذا اكو ثلاث دوامات بمدرسه واحده
0: نعم
1: وقت الدرس نص ساعه فقط، يعني انت تعتقد النص ساعه بين ما يقعد الاساني الطلاب والله كبار
0: اوكي
1: عندهم نقول لهم دق الجرس وفوتوا، لكن التلاميذ ذول الصغار الابتدائيه تعتقد انه نص ساعه بين ما يفوت للصف وبين ما المعلمة وياه اسكت ماما اقعد ماما طلع كتابك تكفي النص ساعة تعطي المادة حقها؟
0: لا طبعا، اذا هيك الاجراء انا اقولش لا ما تكفي 45 دقيقة
1: أصلاً. فهي هذه استاذ، اكو اولياء امور واكو طلاب يضطرون يروحون هاي المعاهد، واكو بيهم لا والله فيك على احكايتك انت من قلتها بفلان معهد ابني بفلان معهد
0: مو هاي قعدن بالقبولات مالتهن وبالدعاوى بالعزايم، والله مو فلان عندي هيك حتى باز فيك لا لا لا الله غضب الله على راسي. المهم
1: اكو هيك واكو هيك استاذ.
0: طيب ست انا جدا اشكرك وحقيقة شرفت باتصالك ومشاركتك ويانا، واتمنى دائما ان شاء الله نسمع صوت حضرتك.
1: نعم
0: ان شاء الله دائما نسمع صوت حضرتك تشاركين ويانا.
1: شكرا جزيلا.
0: شكرا
1: لك.
0: تسلمين يا ست. شكرا. مع السلامه. يعني حقيقه انا يمكن دائما اتفاعل مع يعني مثل ست انه حقيقه بالمشاركه بهيش تفاصيل. يعني انا هم استغلالي كلش حقيقه واستغل الفرص انه استغلها في اكثر من سؤال. وهذا ليس استغلال بالطريقه السلبيه مثل ما يقول لك واحد ناقد هو ينقد بناء يعني عباره عن نقد بناء وليس نقد هدام. فلذلك يمكن انا يعني اخذنا هذه الفرصه مع ست اسماء تحياتنا لها وجدا طبعا حقيقه انا ممتن لاتصالها. وشوفوا هسه مثلا هي حكت عن تفصيله معينه جدا. العقل يقول الى انه هو غلط، المجتمع يقول الى انه هو صح. مثلا موضوع تاخير هذا العشر دقائق، العقل يقول هو غلط، ماكو انت تلتزم بالوقت، تدخل ضمن وقت المخصص لك بالنسبه لتاديه برنامجك، بالنسبه لتاديه عملك، دوامك، جزء من دوامك. لان انا اشوف حقيقه هم الكثير من الاشخاص اللي ممكن يفكر يعني ناس هم يعني يعملون في مكان معين تلقى كيرلس يعني غير مهتم. فهي تقول لك لا بالنسبه لي على ما يعني مقتنعه بي الى انه هاي العشر دقائق حتى وان كانت هي بطريقه كلش بسيطه. سواء واحد كلش دعوه هي 10 دقائق، هي 10 دقائق انت جاي للدوام ما جاي. مثلا موضوع الاجازه هاي والله ما طول ما عندنا شغل عيني خد تاخذ اجازه ويتصل. يعني واهم عيب على الشخص اللي دي يتوسط يعني كان تحت على روحك انت جاي مخابر مديره عم تقول والله عم فلان هي عدة 3 اشهر بعد تجي تروح على 6. شنو الشيء اللي تريد تسويه هي من عظيم بحيث هي لازم تقعد هالشهر هذا؟ راح تقعد تدور مشاكل، تخابر بصاحباتها، تفتح كاميرا، تفتر بالسواقه، تفتر بالمولات، تدور. فهي هنا الفكره. هسه تقولي والله مو طريقة، ما حد جبرك يا حبيبتي. أنا دائما أحكي يعني أصدقائي وزملائي في العمل دائما أقول له من بيئة أنت ما مرتاح من عندها اطلع منها، دورك على فرصة ثانية. حاول أنت إذا اليوم موظف حكومي ومتعاجز من دوامك يا أخي بطل، قدم استقالتك واطلع. والله خدمة إيه لعد خلاص، ليش قدمت؟ ليش أنت اليوم مثل اليوم خريجين قدامة طالعين مظاهرات في بغداد وسببوا حقيقة هسه خلاص لا تعيب علي، بس هو سبب أزمة بالنسبة للناس. أنت اليوم ما متعين يعني ما أعرف إجراءات حكومية، بس بالتالي أنت تبذل الجهد وتطلع. وذاك اليوم كانت مال جماعات المهن الطبية وصار احتكاك ويا مكافحة الشغل، ما أنت تملخ نفسك وتدفع الدفاتر على متتعين. ومن تجي تتعين ما تقعد الصبح تروح للدوام، شنو ما البارحة أنا مو البارحة أول البارحة من حكيت أنا في حلقة يوم السبت، قلت هناك ازدواجية بالفرد العراقي، يملخ نفسه يقطع روحه، ما يبقي نائب، ما يبقي مدير، ما يبقي واسطة. يعني يمكن هسه احنا من خلال عمل الإعلام يمكن اثنين من قرابي كل مرة أمهاتهم أقول لك عين سلطان الله يخليك مش شوف إنه تعيينها. أوكي يا سيد ممكن قد يكون عندي علاقات مع ناس وتتعين، بس هذا الشخص ما بدي احكي عن هاي الحاله، بس هذا دول الاشخاص اللي يبذلون جهد حتى يتعين في الحكومه على مدور لتقاعد. هو بلش الدوام مالته ميت لان هو يدور تقاعد، بس مستحيل يفكر خارج الصندوق ويجد له جزء من العمل. هسه تقول لي العراقي على كيفك يا اخوي، هسه العالم قامت وصلت مرحله قامت بوق مليارات وانت بعدك نايم تدور وتقول العراق مو زين وما مستقر. اشياء بسيطه والله. اكو هذا برنامج يطلع على احد القنوات، تحياتنا لهم طبعا، مجموعة رجال أعمال ويطرح أمامهم مشاريع، فأما أن تكون هنالك شراكة أو تمويل أو حتى تبني لهذه المشاريع. أشوف ما شاء الله مشاريع تخبل حلوة، أشياء خارج الصندوق ويتم إلها التمويل. وهاي اللي تقول لك أنا بلشت بأربع أشخاص هسك مطعم شفته ذاك اليوم، أنا إحنا بدنا نحكي على نفس السياق. مطعم شفته وحدة قالت أنا كنت أشتغل موظف وراتبي جيد، استقاليت من الوظيفة فتحت مشروع جيد، بلشت بثلاث أشخاص واليوم إحنا تقريبا أكثر من 60 واحد. حتى سويت فيديو مطعم هو. فإذا بالتالي الله سبحانه وتعالى أيضا يطرح لك البركة طول ما أنت باقي ضمن عدم القناعة بأنك موظف. أخي استقيل ووفر علي رحم الوالدك، أنت تكلفتك علي حكوميا، ترى أنا بالقطاع الخاص والمواطن العراقي العامل وغير الموظف الحكومي، يعني ترى أنت مكلف علي مبلغ وأنا متحملك بس على متأدي لي واجبات. تالي لا أنت الملتزم بالدوام، لا أنت المأدي لي واجبات. دوائر الدولة إحنا نروح نراجع لها، الجماعة يتغدون يتعيشون، هذا لازم أقول لكم إياها مع الموظفين. مناسبة يعني تحية لكل الموظفين العراقيين اللي عددهم 4 ملايين وشوية، كل الموظفين الذين يتعاملون مع المواطنين في تقديم الخدمة بنسبة 80% حقيقة أنا عندي موقف سلبي من عندكم. أنا شخصيا سلطان وأنا مسؤول عن كلامي، ما خاص لا المؤسسة ولا البرنامج. أنا أحكي لكم أنا كشخصيا عندي ما أخذ عليكم. ليش؟ لأن لا يوجد هد شنو؟ يعني رأس الهرم الوظيفي اللي يفهمكم أنتم الموظفين تتعاملوا مع المواطن تتعامل وياه بود. أسا ما أقول لك تلقلق لي حاجاكم ولا أقول لك لا بود. مرحبا تفضل أخي، أهلا وسهلا، تفضل شو معاملتك؟ أهلا. أسا تقول لي ما شو معاملات أخي براحتك. أرجع نفس النقطة، ما عندك خلق قد ما للم أقول لا أنا ما أرد أداوم بهذا القسم، غيرك يداوم. تجي تقفل علي أنت الأشياء وتسوي لي ذني الحبشكلات مع الموظفين والله أستاذ فلان. دائما تراجع أنت الدائرة تلقى واحد من المدراء ما أخذ إجازة. ليش ما أخذ إجازة؟ ما أعرف. طالع شنو؟ طالع موظف طالع، وين طالع رايح؟ وبالضبط وكل المعايير الدولية والمنظمات التي تعنى بكمية العمل وفق الوقت في المؤسسات الحكومية في دول العالم تشير إلى أنه الموظف العراقي من خلال وقت العمل المخصص إلى يؤدي ما نسبته 13 إلى 14% فقط عمل. يعني عنده 86% من الوقت مقضيه سوالف وخشبة وسلف ويسوق من السوق ويكرز حب ويأكل ويدور منو ماخذ رشوة ومنو ما ماخذ ويدور مشاكل. هاي بس وهذا زلم ونسوان. هاي أقول لكم يا هاني خاف. وعدنا هناك تضخم، حتى سيد رئيس الوزراء السابق سيد السوداني قال أنا راح أذهب، ما ليش ما راح هو أصلا، قال سأذهب إلى القطاع الخاص وأن دعم القطاع الخاص، بس ما صارت. بس بالتالي حتى القطاع الخاص يعني مل من هالسالفة. هاي موظف حكومي 4 ملايين وشوية يتحكمون بالعراق كله، كلهم مواطنين من الدرجة الأولى، وإحنا باقي المواطنين لا، إحنا عبارة عن نراجعهم ذبانة لأن يكرهك وما يحبك ويباوع عليك يتشبش بشمئزاز، بس كنا مواطنين من الدرجة الثانية، لا أنه سلف، لا أنه قروض، لا أنه قطع أراضي، لا أنه إفادة، كل شيء ما عندنا. إحنا قاضين إحنا وربنا، وإحنا القطاع الخاص والمشترك والعمل الأهلي هو الذي يدير هذا البلد. خلوا بالكم فلوسه. فاصل ونرجع.

0: شوي وراجعين، خليكم متواصلين. شوي وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الرابعة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. في اتصال هاتفي، الزيدي والسيسي يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين العراق ومصر. الخارجية الإيرانية: العلاقات مع العراق متينة ولا تتأثر بتغير الحكومات في بغداد. القانونية النيابية تعلن عن تحرك نيابي لإعادة سن التقاعد إلى 63 عاما. رئيس مجلس القضاء الأعلى وشواني يبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك بين القضاء ووزارة العدل. النزاهة تعلن عن تعليمات آلية تسلم المعلومات والإخبارات الخاصة بالفساد والكسب غير المشروع. الموارد تنفي وجود أي توصية بدفن بحيرة الثرثار. القبض على متهمين اثنين وفق المادة 4 إرهاب في بغداد. الرئيس الإيراني: لن نخضع لأي قوة ولن نستسلم أمام أي جهة. الخارجية الإيرانية: نعمل على آليات جديدة بشأن عبور السفن في مضيق هرمز. رويترز باكستان: أرسلت مقترحا إيرانيا معدلا لإنهاء الحرب مع أمريكا ليلة أمس. طقس العراق: أمطار مغبار وانخفاض في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا للمتابعة، في أمان الله.

0: يا معود شلون تسمح لي هيك يحكي وياك؟
1: اي والله بس عفوا منو انت؟
0: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصه.

0: هي أول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم أجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 ألترا، وخلي شاشتك إليك مو اللي بصفك.
1: الصيف اقترب وهاتف جالكسي A لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي A المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك A.
2: مع مصرف لهجاتك المأون كنت فردا أو تاجرا، إليك أبرز مميزات خدمة فتح الحسابات لدينا، حيث نقدم لك في مصرف الخليج التجاري خيارات متعددة لفتح الحسابات. الحساب الجاري مخصص للتجار وأصحاب الشركات مع إمكانية الحصول على دفتر سكوك. حساب التوفير بفائدة سنوية 3% تدفع شهريا، وخيار الحصول على سبيكة ذهبية بدلا من الفائدة النقدية. حسابات الوديعة الثابت بعوائد تصل إلى 9% سنويا وفق مدة محددة. حساب البراعم للأطفال من يوم واحد وحتى 17 عاما بفائدة 3% تدفع شهريا. مصرف الخليج التجاري، نرسو بك على شاطئ الأمان.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
4: يوصل أكيد
3: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
4: كلش سهلة.
3: أعلن.
4: أعلن. أعلن.
3: على الرشيد.
4: على الرشيد.
3: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
5: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: اليوم شنو مودك؟
6: بانجور.
3: سوينا الصبح حلو على مودك.
6: بانجور.
3: يومية على الهواء. أنا وإنتو كلنا سوا.
6: بانجور.
3: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالـ7:30 الصبح.
7: أغاني. أغاني. وأكثر. الرشيد FM.
8: جديد على الرشيد FM.
9: اسمعوا أغنيتي الجديدة على إذاعة الرشيد. تحياتي، أخوكم فراس الستار.

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصعد بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
0: تبدي. البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
3: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
4: انت الكبير
5: يا بعد روح
4: وهنيان نبيك
5: الله يحفظك
4: انت مشو يعني

0: طيب مستمعينا، طبعا رجعنا لكم في حلقتنا، وخليني أذكركم بالسؤال. منطقا وعقلا هو غلط، ومجتمعا أو المجتمع يراه أنه هو صحيح، أيهما ستختار؟ ستذهب باتجاه المجتمع اللي يشوفه صحيح وما بأي خلل؟ لو بمنطقك أنت وقناعتك لا تقول اللي هي غلط، وجوز طبعا منطق غيرك، بما أنه هو منطقك أنت يقول غلط، ممكن أخوك منطقه يقول صحيح، فبالتالي هي القناعة الشخصية تذهب باتجاه قناعة المجتمع. خلينا نأخذ يونا اتصال. ألو ألو ألو
1: ألو
0: ألو
1: يا سلطان الذهب.
0: هلا ومرحبا،
1: مشتاقين،
0: شلون الامور؟
1: رحم الله والدي، خليتني اسمع البث كامل.
0: اي مو احسن
1: بدون تقطيع؟
0: مو
1: والله العظيم
0: بدون تقطيع،
1: ما
0: نقطع.
1: إيه؟ بدون تقطيع،
0: احنا ما نقطع، احنا ما نقطع، احنا نفسك
1: حبيت انا.
0: اي لا شغله مرتبه، بس انتوا بس انتوا ما تقدرون.
1: اي والله العظيم انت جاي مقدر مع الاسف. اي والله العظيم هسه احنا المفروض نسوي اجيب لك طلي من السويد؟
0: لا لا ما اريد، ما اريد
1: نعجه.
0: لا ما تفيدني دولي. نعجه دولي ايش قد صار هسه تعتبر؟
1: شلون
0: نعجه دولي تعرفها؟
1: اي
0: اي اول نعجه مستنسخه بالعالم.
1: اي
0: اي
1: عندنا احنا هذا البقر الفيرازي.
0: اي زين
1: هذا
0: فريزر
1: فريزر.
0: اي فريزر اللي هو
1: فريزي.
0: اي لا اشياء ما في فريزر،
1: ارقى ارقى انواع
0: فريزر اللي هو يعتبر ارقى نوع ابقار للتكاثر. اي
1: وللحليب،
0: هي حلوبه وللتكاثر، يعني التكاثر والانتاج في العالم. وجزء من عندها اجى طبعا في جابونيا في اهوار العراق، اللي هو الجاموس الموجود عندنا الان. طيب
1: لا مو نفسه، مو نفسه.
0: لا لا فريزر
1: ايه
0: الفريزر موجود عندنا من... لا لا
1: بالاهوار جاموس مالتنا.
0: جاموس انا احكي عن الجاموس هم اجانه، اللي هو كان مستورد وعاش في هذه الفتره، واضافه لابقار الفريزر اللي تعتبر اغلى شيء.
1: اي اغلى أي. اغلب 50.
0: هو بالمناسبه احنا عندنا كثير من الدواجن اللي موجوده في العراق هي عباره عن يعني مستورده وتم تكاثرها، مثل اللي احنا نسميه سمك الكارب.
1: عافيه.
0: اللي هو كاريبي اصلا.
1: كاريبي.
0: اي كاريبي طبعا. عندنا مثلا مع احترامي لكم تكرمون الحمار الحساوي.
1: أي.
0: وهو من الحساء، من الأحساء، من شمال السعودية. السعودية اجى هذني وحده، يعني ذني الحيوانات جاءت بجزء من عملية التكاثر التي قامت بها في ذلك الوقت الجهات المختصة في وزارة الزراعة.
1: اي
0: طيب
1: هسه ليش بدأ يسوون هاي الشغلات؟
0: ما
1: تتعجر احس دست لي عجره،
0: ما تشتغل.
1: قبل شويه بدك تحكي شويه المدرسه.
0: أي.
1: وفتحت الموضوع وخدمه المواطن. تعرف انت رئيس الوزراء يركب بايسيكل ويطلع يتمشى بي، يقول لك اني راتبي ما يكفيني، ما اقدر اشتري مثلا سياره، او ما اقدر اجر لي بيت معين، او هذا اطلع للباركير غالي وما اقدر ادفع واجور غاليه.
0: هو بالمناسبه حتى لو يقدر ما يسويها، لان اكو قانون شديد يحاسبه. فهو حتى لو يقدر، حتى لو عنده فلوس، يعني بدليل احد الايام سالوا احد الوزراء وهو كان وزير للماليه في الحكومه الايطاليه سابقا، ابوه كان احد رجالات المافيا الكبار جدا اللي كان مسيطر على احدى الامريكيتين. تخيل يعني ابوه مسيطر على امريكا، واحده من امريكا، امريكا الجنوبيه اعتقد او الشماليه. فسالوه فقالوا له هاي السالفه نفس الموضوع، انه انت ليش شنو؟ قال لهم اني هنا قانون يمنعني من استخدام اموال ابويا حتى اخدم به هذا الشعب، ولا انا يعجبني. فلذلك هو كان يطلع يعني بعد ما خلصت الفتره اللي هو كان بها وزير، طلع عنده فد منتجع بخوف في ايطاليا، بس هو بالكامل يقول لك أنا هناك قانون يمنعني من استخدام الأموال التي ورثتها عن أبي في العمل الحكومي. فالقانون صوندة.
1: احنا هنا أحلى شيء متروح يقول لك أنا بخدمتك. يعني أنا موجود
0: حتى أقدم لك خدمة.
1: دولة جات تعطيني راتب في خدمتك. حاطيني هنا أنا بخدمتك، لأن أنت دا تدفع من الضرائب.
0: أيوة.
1: وغيرك دا يدفع من الضرائب.
0: أي.
1: ودا يلموها ودا يسووها راتب إلي دا يبطونيها.
0: صحيح.
1: أنا موجود بخدمتك.
0: طيب هسه شنو الشيء اللي انت بوجهة نظرك انه هو غير والمشكلة مشكلة وانت او ما تسوي؟
1: والله انا دائما اشوف المنطق العقل اللي هو يحدد الصح من الغلط. سلطان احنا صح هسه احنا بالسوشيال ميديا والعالم يعني حش الموجودين يعني مو الكل بس نقول نسبة كبيرة متجهة نحو التفاهات بس العقل والطبينا عليه رفض هذا الفكر.
0: طيب.
1: فأنت من تلقي أنه محتوى تافه بس العالم يطلع واحد حش قدركم يحكي حكي رديء ويتصرف تصرفات أردة أو تطلع وحدة تراوي مفاتنها وتتملعب وما أدري شنو بالسوشيال ميديا ولا حكي لها فد كذا مليون شخص وهذا اللي صفق يعني احنا العقل رافض هاي الفكرة بس المجتمع رايح
0: المجتمع يشوفها انه هي منطقية عشتيدك السوشيال ميديا هي واحدة
1: السوشيال ميديا هذه يعني والترندات وشو صح لها البلوغر ما اعرف شنو هاي
0: البلوغر
1: البلوغر هاي وشو الموقعها من العرب ما ادري يعني شو تبيع يعني تشتري
0: تبيع دلالة بس يعني بطريقة حلوة
1: وانا اشوف العقل اللي احنا تربينا عليه وجينا اللي تربى عليه انا امشي ورا مهما يكون الغلط مقابيلي شوفني اني دقه قديمه على قولة المصريين تعبانين ما نفتهم مودي القديم لا بلا بلا هذا ما اكل خبز عقلي اسس لي هالشكل ورتب لي هالشكل
0: وانا مقتنع انه هو هذا الصح
1: انا مقتنع احنا مقتنعين 100% هو هذا الصح ولو ما مقتنعين 100% ما حد يطلع ويقول لك مثلا هذا احمر احمر والاخضر اخضر صحيح. صح انا غلطان
0: فد لحظه بس بس لحظه شكرا جزيلا لك استاذ مصعب شنو حبيبي شنو نقول هو يخرب بيناتنا احسن لا تجيب لي جبت له مو قلت لك لا تجيب لي
2: لا
0: بقى مصعب مو انا احبك هسه لا تجيب لي عمار كامل
1: يسوي بعد ها جاب له
0: والله عود قلت له المصعب قلت له لا تجيب له قهوه لا تجيب له قهوه بس هو هذا هذا ما اعرف انا ما عنده خرزه ما دافتي ماني علي بالهزله ما هذا
1: سلطان اقسم برب الكعبه اذا جيت للعراق وان شاء الله جاي عن قريب
0: ان شاء الله كل الهلا
1: لا اسوي لكم قهوه زين والله لو فار العالم كله ما راح اطوق العالم كله
0: استطلع بس سؤال
1: اشهد ما بالله لا لا لا لا والقران انا اسوي طريقه قهوه زين حياتك كلها ما شايفه
0: زين اوكي
1: تشارب قهوه بطنها جوز هند لب غراش احنا مالتنا
0: نقول عمار يريد من عندك وجبه من ماكس

0: بس
1: اي اي هو طموحاته قليله
0: طموحاته عيلقه قليله يعني مو شو ما كان دخل العمار بس دخل اجي بس دخل يقعدون راحه هذول الثنتين عندي
1: اثنين اي ذول الاثنين المخابيل بس خليه يهدون بس يقولون
0: اي والله العظيم بس خلي يسكتون شويه حتى نفتهم اكيد
1: اي والله صدق طيب كل الهلا بيك
0: اذا افكر اجيب السياره والله
1: والله
0: والنبي ده افكر اجيب السياره
1: اي تعال بالسياره افضل لك
0: اي بس المشكله مو هنا المشكله روح من عندي هو يوم تروح من عندي 6 ايام اي ما راح يبقى من عندي
1: شيء انت اذا تريد تسويها اشحنها وتعال وارجع بيها
0: قصدك بالطيران اجي
1: يعني تعال طيران ون واي واشحن السياره أي. بس ما اعرف هل يطلع تكلفه الشحن يمكن عاليه اعتقد ما ادري
0: اي يمكن ما ادري
1: اعتقد عاليه اي اوكي أي. طيب ان شاء الله الله يسهل لك شوف شلون تترتب
0: الله يسهل وان شاء الله نجي للشاور
1: باذن الله كل الهلا بيك حبيبي
0: حبيبي نور سلطان تحياتي
1: هلا ورده حبيبي مع السلامه باي باي هلا مع السلامه شنو جواني هاي انت من ماكس هاي كلها والزلمه رايح من هناك طاير لفه لفه نفس الشيء لفه هي قرب بس صارت وجبه هي ولفه يا شي ناخذ وين غاط وين غاط الطين نظيف
2: والله النظيف بالدوام شنو تبغى تطلعك
1: لا غاط الايام الفايتت
2: اي والله ده وصل 21 يوم
1: اي
2: اي
1: اوكي
2: شلونك حبيبي
1: شلون الامور
2: شلونك بارك انت
1: الحمد لله قل لي شنو الشيء اللي شوفه انت هو غلط والمجتمع يشوفه صح
2: ابو السلاطين للامانه يعني الموازين اختلفت
1: طيب
2: يعني صارت صح صح صح غلط والغلط صح هو. يعني مثلا هسه انت قلت مره حكيت لك قلت لك انا طبق علي واحد قال تطيني تفتح ما تطيني تعزل
1: اوكي صح
2: صح لو مو صح
1: صحيح
2: تمام تروح المعامله فلوس تروح تحويل سياره فلوس تروح الكهرباء رشوه يعني هو وضع البلد صار عباره عن رشوه يعني هسه بس مجرد انه انا سلطان من تحت يا سلطان بس هذا الشخص المنبر اللي ما اعطي بيه رشوه حتى اطلع واحكي اتكلم العالم
1: تسمع براحتي ايه وبلا فلوس
2: الشغله الثانيه هم ذول اللي جوي ذول هم شوف كل فتره يدبوا لك فد موضوع
1: هي.
2: يعني هسه انا اقول احتمال عيب مثلا انطلق قبل المرور فد 25 يوم شيء اقول عيب انا احسبها يضحك علي جاي يستغني تمام
1: طيب
2: بس هذا الجيل راح يصعد شلون هذا راح يتعامل يفتح عينه على رشوه فتح
1: عينه
2: على
1: هو فتح عينه على رشوه مبرره
2: تمام على ابو هديه الرسول
1: على الترتيب وايضا فتح عينه على انه الرشوه عباره عن سباعيه
2: عاشت ايدك يعني يضرب سره يعبر
1: البوابه اي هذا طبيعي
2: هذا سببه شنو؟ سببه انه تقريبا بما يقارب انا تخميني يعني مع احتراماتي للمستمعين والتناظر يمكن 85% من الشعب العراقي اكل حرام
1: اكل حرام؟
2: اكل حرام
1: يعني يمكن النسبة صح
2: 85% من الشعب العراقي اكل حرام
1: أي. يدري او ما يدري؟
2: ترى يدري وميد لا سلطان اكو ناس تدري
1: اكو ناس تدري اي بس اكو ناس ما تدري بس اكلت حرام
2: يعني انت تبارى علي يعني سلطان توظف اليوم بالدائره راتبه 600 ليت خلال سنه طق لاند جروز
1: شلون؟
2: زين شلون شلون شلون؟
1: والله ما ادري
2: زين انت تدري الرشوه وين؟ يعني كوارث وسط الرشوه اذا تروح للتسجيل العقاري شعر راسك يوقف
1: اي هناك ارقام فلكيه
2: طيب. يعني ابو السلاطين اكو جيعان مباعد محروقه
1: اي صح
2: يعني اليوم يعني انا اعرف ولد صديقي ابوه
1: اي
2: عند بيع بحي الجامعة وعمارة بحي الجامعة تدري صار 2014 قال خلنا سافر يا بي وين تروح قال لا أرد هاجر أرد غير مستقبل يا بي وين تروح تركي يا بي تركي ترى بس تصرف الفلوس
1: صح
2: أتعرف له على واحد هناك اللي تعرف عليه ابنه دانه قال له أنا يا ابني ضابط وكذا أنت ليش كل أربع أشهر خمس أشهر تروح ترجع البغداد وكذا سوي

0: قال خلي ابني يصير الوكيل مالك ويجي بدك الفلوس.
1: اي
0: حجي ورا الاربع اشهر ويطق العماره
1: حلو
0: يطق البيت
1: حبيبي
0: ايش حكي؟
1: ايه
0: المؤجرين خابوا ابو الولد قال انا راح اروح للامارات عند وظيفه جايه من ما اعرف من هذول
1: طيب
0: اشوفه بس احتاج شيء اجيب لكم كذا وموبايل متواصل وياك حجي من نفس المول الفلوس. المهم الموضوع الرجال وصل لبغداد
1: معه
0: تدري طلعوا أربعة بالتسجيل العقاري مشتركين من قبلهم كاتبة.
1: الله حلو.
0: يعني الكاتبة عندها معرض مولاصات وموظف ثاني عنده محطة بالوقود.
1: لا لا لا الله يلا.
0: تدري من مشتكي طلعوا المشتركين بهاي 24 واحد. تدري هسه الرجال يقول لك ما أريد البيت وما أريد القاع وعط الله عمو سلف أريد أخلص من هاي 24 عشرة شلون؟
1: دي الله.
0: يعني قام ينزل مطار أربيل سلطان ينزل مطار أربيل يصوروه يصوروه الفندق اللي هو بيه الرجال خلال شهر نزل 32 كيلو.
1: بس شو عصابة معدلة؟
0: ولهسه الرجال يقول لك بطلت بارد البيت أنا أنت حافظ بالتلوي. رشوة مش طبيعية
1: صارت هي.
0: طبيعي
1: ماكو عيب. لا ماكو عيب بصراحة
0: عيب إن شاء الله
1: خلاص انتهى صح. الله يعيننا ويعين الجميع إن شاء الله على هاي التفاصيل. أنا ممنون منك عموري تسلم حبيبي شكرا جزيلا.
0: عمرك تسلم
1: حبيبي هلا بك مع السلامة باي. ناخذ ويانا اتصال. ألو ليش صدق يعني مستمر راح يسيح شنو مزعج؟ ألو
2: ألو
1: والله حجي عليك
2: سلطان حلمت حلم
1: أي بعمار يا الله
2: والله العظيم
1: إيه؟
2: بسيارة ورابط عمار من رجله وقاعد أسحب بيه بالشارع
1: زين ليش
2: كفار قريش
1: شنو زين ليش هالعنف هذا
2: والله العظيم
1: زين ايش معنى من رجليه مثلا ايده مثلا شد على السياره
2: حتى يصير ارتجاج براسي
1: هاي ذكرني بذول افلام الكابوي كانوا من يشدون واحد ياخذهم هذا يضل يسحلون بالصحراء كلها زين ليش يعني هاي
2: وش نسوي نحط طلقه حقيقيه بوبلي والباقي خلب
1: اي ونقول له ماكو شيء باوع نشمر طاق طاق اثنين ماكو شيء الثانيه هيك نجيبها بايده اي طيب مهم تعال شنو الشيء اللي يشوفه انت منطقي
2: سالفتك مثل سالفه اكل ما يعجبك ولبس ما يعجب الناس
1: طيب بمعنى
2: انه انا اشوف المجتمع صار كله مظاهر يعني انا ارضى رضي المجتمع ونفسي مو مشكله تتحمل لا والله نفسي اولى بيه
1: يعني اللي يشوفه انت صح والمجتمع العفو اللي يشوفه انت غلط والمجتمع يشوفه صح
2: اخر هم المجتمع مسوي؟ المهم انا شخصي طبعا
1: ما ممكن تلام عليها
2: طبعا واحدة من الشغلات أنا وأخوي اشترينا بيت أجرناه لأهلي هالسؤال يسمع يقول بعد ذولا شلون مأجرين بيت لأهلي
1: إيش كالصرف
2: شفت إيه لا والله بدل ما أبوي يروح يأجر وينفع واحد غريب ها لا تعال أجر من عندي وأنا أطل البوينج وبالأخير هو البيت يصير لنا
1: والله حلوة
2: إي والله وأبوي يأخذ تقاعد مساعدات من الدولة وش مسوين في كندا
1: همزين جماعة كندا ما عندهم مراقبة بالعربي
2: لا هو أحلى شغلة عندي هنا شايف من واحد يزعجك شلون تبرد قلبك هو يظل صافن عليك يا بلدة مدحة
1: هاي مرة صديق أجنبي هو يعني من أحد الدول الأجنبية الشقيقة المهم فأنا انفعلت عليه بس انفعلت بطريقة كلش انفعلت فبالبداية بلشت إنجليزي بعدين شوية من اللغة مالته بعدين كان أنزل عراقي
2: إيه
1: بحيث هو صفن بوجهي قال لي باوع أنا يبكي خطيه قال لي باوع أنا عرفت تحشي عليه بس ما دا أفتهمك
2: الفقرة لغي. حسدت بيها أخوي
1: إيه
2: تذكر من قلت لك يسولف براحته
1: اي يسولف براحته
2: جماعته ما يفتهموا
1: مو يهمهم الموضوع
2: لا والله اهم شيء مصلحتنا انا كمحمد وعائلتي وراحتي النفسيه
1: اي
2: مجتمع ما يرضي لو ما ادري ايش تسوي تحرق روحك
1: لو تبقى من 1000 سنه
2: اي لا ان شاء الله نحقق الحلم
1: ان شاء الله

0: طب تك رجل بتك رجل مو
1: تك
0: حتى هيك ينشلخ شلخ.
1: اي روح مع السلامه.
0: ماشي لايتي هذا.
1: مع السلامه. هلا مع السلامه. باي. صدق؟ اه اوكي. يلا شنو؟

0: ناخذ على اتصال. الو
1: مساء الخير شيخ.
0: اهلا وسهلا.
1: شلونك حبيبي؟
0: يا هلا ومرحبا.
1: شلون
0: الله يخليك. شنو سؤالك؟
1: الجو جميل وشاعري.
0: ها؟ الجو جميل وشاعري؟
1: ايه.
0: خلينا نطلع ناظري. مو؟
1: شلون؟
0: اقول لك خلينا متع ناظري، هاي اغنيه الجو جميل وشاعري. خلينا متع ناظري.
1: خلينا متع ناظري. هو تراب
0: بدات تقفل لو شويه هدات؟
1: لا والله بدات تقفل.
0: حلو ممتاز. يلا دلها مطلع
1: 250.
0: طيب شنو الشيء اللي هو حسب المجتمع يعتبر صح؟
1: شيء اشوفه غلط هو
0: حسب المجتمع. اي هسه الناس ذكرت الرشوه، نشوف وجودك تتواجد على السوشيال ميديا بطريقه انه هي هاي اللي هي خلينا نقول تقلل من احترام الشخص، لكن المجتمع يشوفه انه هي جيده وهذا محتوى ودنيا وغيرها.
1: اكو شغله منتشره بالاونه الاخيره وتخص الطب، هي الطبيبه العفو النسائيه.
0: طيب ايش بيها؟
1: على التيك توك يعني طبيبات يعني
0: شنو
1: طيب يعني يحكي بأمورهم يعني مثل يعني هو لا حياة بالدين بيت مو كتار
0: يعني تحكي بالطب العالم؟
1: بالضبط بالضبط في التيك توك
0: أسئلة سؤال
1: وجواب وعلى
0: أولي
1: زين لو لا يعني سلطان موضوع يعني مين اللي بس عليا؟
0: إيه
1: إيش داشة؟
0: طيب صدق هاي؟
1: والله العظيم سلطان ما أذكر الأسماء.
0: إيه لا إيش معروفة الدكتور يعني شنو؟
1: أكثر من واحدة يعني مو بس واحدة. إيه مجموعة تقريبا 3 4 5.
0: أولي.
1: ذاك يوم إيه والله حسبت 5 يمكن.
0: إيه.
1: يعني موضوع معروف شو اسمه؟
0: أقول لك هو إحنا ما نحكي على اللي يسأل، نحكي على اللي يسولف بيهن. شون واحد يشرح حالته؟
1: مشكلة شنو علي يسولف؟
0: إيه هو اللي يسولف شون هذا؟
1: يعني مشكلة يعني طبيبة ولك عنا وكبار من العمر مو صغار.
0: آه.
1: والله يعني طلع ما يتجاوز 50.
0: شيني هاي
1: وتحكي ومستمرة يعني ون
0: ايه
1: وبعمق مو يجي هذي عمري 38 سنة من يمي خدت لك يعني
0: ايه عرقت
1: شو الموضوع شو الموضوع يعني شو وين وصلت فينا المرحلة يعني
0: ايه لا انت عقلية متحجرة.
1: ايه جوزي
0: انت عقلية متحجرة وانسان رجعي وعندك نوع من عدم الادراك والتطور.
1: صدق جوزي
0: صحيح. شو ما ادراك التطور هذا تخبل
1: صحيح. اكو شغلة احكيك فيها سالفة الموظفين.
0: سالفة ايه
1: الموظف اقصى عقوبة له
0: ايه
1: توبيخ او انذار او لفت نظر.
0: زين
1: ذني ثلاثتين.
0: اي
1: واحدة تأخرت 3 أشهر حتى الخير والأخرى تأخرت 6 أشهر.
0: زين
1: لو لا
0: طيب اوكي
1: وحدة طلعت

0: شغلي موظف انا احكي عن نفسي انا عسكري قال له لا خل مين يطبع كتاب مثلا محضر ضبط مع قانون العسكري شرفة الظهر
1: أي.
0: محضر ضبط وضبط الحق يحج شحر
1: يابا
0: والله العظيم
1: زين
0: خوش الموظف
1: أي.
0: الموظف أي. مدني بالدوائر الأمنية
1: أي.
0: يسافر لازم موافقة أمنية
1: موافقة أمنية هاي عرفاني
0: إيه إذا سافر بدون موافقة قلت لك لو 3 أشهر لو 6 أشهر
1: أي
0: العسكري
1: أي
0: ينحبس 3 أشهر
1: يابا زين حلوة هاي خوش سالفة والله ليش بمشوها على المدني
0: مين يقدر تشوي المدني
1: هاي هاي هاي لو تمشي على المدني هاي خير وبركة
0: والله والله سلطان البصمة بثمانية وربع تنسيت أنا سبعة وربع من سبعة وستة أنا بالدوام
1: أويلي
0: هم يجون هاي حد شنو سبعة وربع سبعة وستة بالدوام
1: بثمانية
0: الأربعة بخلص ريوك شغل الحاسبة دا أشتغل
1: ها
0: هم يجون ثمانية ثمانية وربع ثمانية وستة يطلبون
1: صوتك يقطع ايه
0: يا ليش بتاخذين على البصمه ماي وربع ثمانية وثلث ليش بتاخذين على البصمه شو نسوي لكم مشوار ازدحام
1: شو نسوي لكم حلو اوكي ممتازه
0: ايه ما عم يحكي
1: بعد خلاص
0: في القانون المدني يعني مسوي يعني حياه سعيده للموظف
1: ايه صدق حياه سعيده
0: والله واحد يقدر يحكي بصراحه والله العظيم
1: ايه نشوف احنا رجعنا قرن لورا طيب المهم شكرا اشكرك شكر جزيل وممنون منك يا حبيبي وتحياتي لك يا ورد شكرا هلا بيك مع السلامه باي باي غبا وطيبتي العمياء طريق ها من كبرت يلا عرفت هذا المقطع وطيبتي العمياء طريق جيت اسمعها انه طيبتي العمياء طريق شنو العمياء طريق ممثله ودور الصديق هاي انت هل محمد كندي؟ بلّا محمد يحكي عليك والله

0: شو تسوي؟ وي صديقي ترافوكا،
1: وي صديقي ترافوكا،
0: خبل عيني عينك بالخيانة وبالخجل، ما فكرت

0: Hiç.
1: Hiç.
0: Hiç. جذاب والله ما طلعهم. قول والله داسرة. يلا ناخذ يانا اتصال. الو
2: الو، مساء الخير والعافية.
0: مساء النور والورد يا هلا ومرحبا.
2: ابو الحب لو مكملين الاغنية وانا هم اسمعه.
0: والله العظيم تدري عمار قال راح يحجون علينا لين قطعناها، بس هو وعدني الله. قال لي اختصر ويا المستمع حتى نرجع نكمل المقطع الاخ.
2: والله حتى لو تدون
0: الاتصال. لا لا ابو الشهد اختصر لي مشاركتك حتى نرجع يعني اغنية. وحقيقة شوف انا كاظم الساهر بالنسبة لي واحد من المطربين اللي مو كلش احبهم، خلي بالك.
2: تمام
0: يعني ما احبه.
2: تمام
0: عالم تموت عليه تعشقه. طبعا اسال الموضوع ده ما احبه فنيا، مو ما احبه شخصيا، ما عندي شيء.
2: لا لا اذواق اذواق
0: بالضبط اذواق. واحس انه مؤخرا صارت اغاني ما ادري شلونها، بس عنده اربع خمس اغاني يا الله من اجمل ما غنى هذا الانسان. وحده من عدن هاي الاغنيه، فبالتالي هذه الاغنيه يعني كاظم لو يعني انا بوجهه نظري ارثه في الحياه هذه الاغاني. بعد الحب، لا يا صديقي، مثل أختك، كنا أربع خمسة أغاني ذني لو باقي عليهن يعني عبد الحليم العصر.
2: زين هاي من اللي قالت لك احسبني مثل أختك؟
0: مثل أختك، واسمع هاي مثل أختك من أول، قد نختصر، من أول الأغاني اللي أنا سمعتها لكاظم الساهر. تخيل أول أغنية اسمعها كنت يعني أعرف أن هذا كاظم الساهر، أعرف أغنية يعني كنت مدري أني صغير وهاي، فسمعتها هذه الأغنية صفنت بيها. ليش؟ لأن كانت متداولة دون انتظار، مثل أختك أنا غير الصبر ما عندي اختيار. هذه كنت أسمعها ككلمة، بعدين شفت الآن كاظم الساهر والله مغنيها، وسمعت الأغنية أوف تخبل بيها مأساة، بيها تفاصيل جوة. وناس ما هواكو غانية أحبها، شنطة السفر أنغام الله أكبر عليها.
2: المأساة عندي ممنوعة من أنت
0: باوع. هاي الأغاني اللي كاظم الساهر دخل بيها مجموعة آلات ما حبيتها بعد.
2: لا أنا هاي مجموعة رنتي أحسست صوت شيوعي يعني من أسمعها. أحسست بالستينات ولا بس هاي البدلة القاف مالتهم وشيوعي رسمي يعني
0: أنتي. طيب سؤالف لي هسه شنو الشيء اللي تشوفه أنت اللي تشوفه أنت مو صحيح أو غير منطقي والمجتمع يشوفه منطقي، ولكن يعني مطروح أمامك أنت تقوم به أو لا؟
2: والله اكو حكي زعل طلع فيها
0: عادي.
2: الحكي مال من يقعدون بموضوع عشائري مع كل احترامي، وانا هم ابن عشيره
0: ما له خاص، احنا دا نحكي مو عن منظومه أي. العشيره دا نحكي عن تفاصيل من يدعي انه يعني يتصدر مشهد العشيره.
2: صح أي. الموضوع يدخلون بصفه اصلاح ذات البين
0: اي
2: لموضوع ممكن ان يحل بسهوله وفق الجانب القضائي. اي اكو يعني اكو مواضيع يقول لك لا اصلاح ذات البين. اخي اكو جريمه مستحيل اذا شيخ عشيره وعنده غيره وناموس مستحيل يمشي بيها.
0: طيب
2: صديقي الشيخ احمد انا يا متوسطة واعداديه
0: طيب،
2: فهو شاب صغير وصار شيخ وتوفى وصار يعني كبير اخوته
0: أيه.
2: وشيخ محترم جدا وانسان مهذب، مو بس مؤدب مهذب. فصار يمنا موضوع مره انه شخص حاول يخطب طفله صغيره، طفله 4 سنوات ومخطط واثناء التنفيذ يعني قتل خاطفها وجنب هيكل ومحضر بنزين حتى ورا ما يعتدي عليها يقتلها ويحرقها.
0: زين
2: فلزم صارت بعد عشيرة ضد عبيتش العشيرة وحرق البيوت وطلاقنا، قضية كبيرة تزل يعني.
0: طيب
2: أنا أتذكرها الفعل
0: ايه.
2: فبعدين صار دخل فيها الجانب العشائري، فعشيرة الشخص المخطئ
0: هاي
2: أعتبر من غير تسمية
0: ايه.
2: جابوا وجهاء القوم غير عشائري فجأوا فجرة. صديقي أحمد ما قبل يروح، وهو شيخ معروف جدا بمنطقتنا وبدأ يصيد حلو يعني.
0: طيب
2: ما قبل، قال لهم مستحيل اطلبوا بهيك موت، هذا ما له غير القضاء.
0: اي باحنا
2: انزل وهيك اصلح هو حتى يصلح حتى اصلحه وياه.
0: ايه
2: هو مو غارب طلقاته
0: بالضبط. ايه هو مو خطا غير متعمد، هو مو خطا بشري، لا, لا, لا, لا, لا. هذا مع سبق الاصرار والترصد مترصد
2: ومخطط. مع ذلك الجيوف والساده والعلماء
0: راحوا
2: والجهاء، اخي هذا الموضوع انت تدخلي له ذريعه او غطاء
0: طبعا
2: او منفذ او جرده. تذكر لك جرده الأمريكا في السجون اللي فيها عدات المجرمين عندهم اقصى شيء او اصعب شيء قتله الشرطه الدبله تركض وراهم حتى بالمرور بالدراجه يسر وراهم
0: صح،
2: فيخلوهم باصعب السجون وسجونهم عصابات داخل السجون العصابات بيناتهم يتسابقون منو يقضي او يأذي المجرم اللي مرتكب جريمه حق طفل.
0: اي مو اقدر اقول لك هي تعتبر هم يعني تخيل بالنسبه للمجرمين أسوأ جريمه يرتكبها مجرم هي معتدي الاطفال، بحيث هو يعني هو مجرم يباوع على المجرم هذا بشمئزاز.
2: هو من عتات المجرم يعني
0: الدرات
2: وقتل
0: شرطه. اي كل شيء عادي ما عاد
2: دولي ودنيا
0: دا اقول لك. اي صحيح بس للطفوله ابد عندهم مشكله. اي
2: اقول هاي الحالات
0: صحيح
2: يعني احنا ننبذها ونرفضها والمفروض ما نخلي،
0: ولكن المجتمع يشوف الى انه هي اصلاح ذات البين او العمل على انه بلكت يصلح هذا الشخص، وناس تروح على قوتك يعني شيوخ وجهاء منقوله وتروح على هيش تفاصيل. وانا اعتقد على قوتك ابو شهد حتى نرجع للاغنيه عم نختم بها اصلا مثل هيش تفاصيل، انا اعتقد لو عندنا 3-4 أو 10 او مجموعه مؤثره من شيوخ العشائر اللي تحكي صراحه انها ما تدخل بهيش تفاصيل، خلينا نقول يعني هسه بالعرف العشائري كفت شيء اسمه السوده والسوده على اهلها وتنزلها ضمن بالضبط تضمنها تنزلها ضمن السوده اللي ما ممكن ان يكون هناك دعم او اسناد او متابعه او محاوله اصلاح ذات البين بهاي التفاصيل، بحيث تبقى السوده على بيتها والاب او صاحب الشأن هو اللي يحير بالقضيه مالته.

0: نور تقول نور تقول خلي جنت كاتبة اللي يستخدمون الموسيقى عالية يعني وفق المنطق يقول هذا غلط لكن المجتمع يشوفهم صح. اللي يشاركون حياة أطفالهم وصورهم ويصير هالشي عادي بذات المستقبل القريب هواية هوية الشخص أو بصمة عينه ووجهه وخطورة هالشي. البنات اللي يصرفون تصرفات رياجيل وصرنا نشوف المرأة مثلا بيدها الهوكة حبيبتي نور اسمها أرجيلة أوكي بشكل مقرف مثل شيخة حارة مصرية والحركات وكذا بينيها أنه أي نوثة. حفلات الزواج اللي مجنونة وبها وبس استعراض هالأشياء أشعر أني غريبة عنها وما أحبها وأبد ما أتمنى تكون نورماليزيد يعني طبيعية. أوكي آخر اتصال يعني دقيقتين. ألو
1: يا أبو أخيرا لحقت على آخر اتصال.
0: منقذ دقيقتين قدامك بس
1: باختصار
0: أيه؟
1: انهم مثل ما جبنا طاري التيك توك
0: أيه؟
1: على الولادات هذا قبل شويه بدا يحكي
0: أيه؟
1: اكو حاله ثانيه همين اكو اسمه بطل البث اليومي. انا ما عندي تيك توك ولا منزله ولا اعرف شلون استخدموه بصراحه يعني.
0: طيب
1: بس مرات بعريضات على انستغرام اللي هو بطل البث الشباب المصاليخ ويعرض بعضلاته
0: وتعرض حلو و... حلو
1: مو لائقة ولا والعالم كيفه وأنا بطل البث وينشر ويجيب الريلزات من التيك توك يجيبها على الانستغرام بعمومية أكثر بعمومية أكثر. المجتمع ماشي وفق يعني الغلط صح والصح غلط بكل شيء بكل شيء يعني
0: صحيح.
1: بعملية سير السيارات بوقوفها بالدوائر بالرشاوي حتى مرات تحس تدري وين صارت الموضوع بالذوق العام بين الـ بين الـ بين الأقرباء بين الناس
0: صح
1: تفتهم شلون؟
0: أي
1: والله والله يعني أكو فد أشياء تصفنك. ما هو الذوق العام الذوق الذوق من أنت تروح على أي حد مهما تكون درجة القرابة به لازم تأخذ إذنه لازم يعني تنطي شعار
0: ذوقا إنه أنت يعني تتواصل وياه وتقول له إنه راح أجيك ذوقا
1: لا لا
0: هو ليس فرضا لكن ذوقا لا لا ايه مع مراعاة انه هذا الشيء ممكن الانسان اليوم احنا كنا نرتبط بعمل ممكن اليوم هسه عادي واحد مزاجه ما عاجبه يستقبل احد من ضغوطات الحياة مرات
1: صح بس انا دولة غاثيني مال البطل البث
0: بطل البث شنو
1: يطلعون الشباب المراهقين هم واجسامهم وتراي ودولة الكباتن اثنين هم فاتحين بث مشترك ويصعدون الشباب الصغار المراهقين هذول يعني كيفون كابتن فلان وكابتن فلان
0: طبعا
1: بطل كيف بس يعني انت مو كبير انت شبيك الناضج يعني ما اعرف. السلام عليكم.
0: مع السلامه. شكرا جزيلا. شوفوا في حياتنا احنا كثير من الاشياء اللي نراها انه هي غير منطقيه لكن المجتمع يراها منطقيه. ذكروا كل المستمعين انه كثير من الاشياء اللي نشوفها احنا غير منطقيه هي اصبحت منطقيه. هذا عمليه عكس لتفاصيل موجوده في حياتنا كافراد. يعني اليوم انت من تشوف مثلا نفرض جدلا سائق التاكسي اليوم لما يعتبر إلى أنه النص والربع والألف اللي فوق الكروة هو عادي إذا أخذها ماكو مشكلة ولكن أنت في داخلك تعرف كل الزين أنت نفسك اللي أخذت هذا الألف والربع أنه هو هذا ما أخذ حياء فقد أخذ غصبا وما أخذ غصبا فهو حرام وهو واحد من الأحاديث يعني القدسية للرسول الأعظم. فإذا بالتالي أنت خالفت هنا الدين هاي واحدة من الأشياء. الثانية اللي هو موضوع الإخوان اللي جماعة التوصيل اللي دائما ما عندهم خردة بحيث هو يحاول أن يأخذ 4000 يسوي 5000 منطقا هو مو صحيح. أنت جاي ما أخذ كروتك 4000 تأخذ مني 5000 ليش؟ الشيء اللي أنا أذهب باتجاهي لأنه أقدم رشوة حتى ممكن تخلص أموري ممكن تتعصلك في سالفة بس المجتمع يشوف أنه هي سباعية. اليوم عملية أنه أنت تضحك على بنية في تفاصيل معينة وعساس التزلمة وطوط إذا أنت تزلمه فبالتالي هذا منطقا هو غلط لكن المجتمع يشوفه لأنه سبع هذا ضحك عليها وهي هم نفس السالفة اللي تأخذ الموضوع بالنسبة للعلاقات وإساءة للعلاقات العذرية اللي كانت جميلة حقيقة في السابق واللي كان بها نوع من الاحترام والتقدير لكل الطرفين هي تباع أنه هو مجرد شخص تريد القطة. هذا المنطق يقول غلط بس المجتمع يشوفه صح حتى قلت قطة اللي قال اسم. فإذا بالتالي علينا أن نعيد النظر على أقل تقدير بمعيار معيارين من اللي عرفنا إحنا ما أقول لك هسه غير العالم كله، أنت من نفسك اليوم أو أنت من نفسك قولي أنا هاي الشغلة اللي أشوفها أنا غلط والمجتمع يشوفها صح، بعد ما أسويها لين أنا أفهم من المجتمع. ليش أفهم؟ لأن أنت شفتي النتائج، أنت قررتي في داخلك أنه هي غلط، لا تكترثي بما

حولك حتى وإن كانوا غلط. قاعدة عندنا باللغة العربية بس مو بالوضع الحياتي. قاعدة في اللغة العربية تقول الخطأ الشائع أفضل من صحيح مندثر، ينطبق فقط على اللغة في حال كان الصحيح مندثر حقيقة، بس بالتالي ها ما تمشي على المجتمع. ماكو شيء اسمه خطأ شائع أفضل من صحيح مندثر. كمل الأغنية، نلتقي باكر بحلقة جديدة من على الطريق. تحياتي.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. في اتصال هاتفي، الزيدي والسيسي أبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين العراق ومصر. الخارجية الإيرانية: العلاقات مع العراق متينة ولا تتأثر بتغير الحكومات في بغداد. القانونية النيابية تعلن عن تحرك النيابي لإعادة سن التقاعد إلى 63 عاما. رئيس مجلس القضاء الأعلى وشواني يبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك بين القضاء ووزارة العدل. النزاهة تعلن عن تعليمات آلية تسلم المعلومات والإخبارات الخاصة بالفساد والكسب غير المشروع. الموارد تنفي وجود أي توصية بدفن بحيرة الثرثار. القبض على متهمين اثنين وفق المادة 4 إرهاب في بغداد. الرئيس الإيراني: لن نخضع لأي قوة ولن نستسلم أمام أي جهة. الخارجية الإيرانية: نعمل على آليات جديدة بشأن عبور السفن في مضيق هرمز. رويترز باكستان: أرسلت مقترحا إيرانيا معدلا لإنهاء الحرب مع أمريكا ليلة أمس. طقس العراق: أمطار مغبار وانخفاض في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا للمتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: جمهور الحبيب، اسمع أغنية الجديدة على راديو الرشيد، فنان جعفر الغزال. تحياتي.
0: جديد.
2: ما نختلف قلبي إليك يرجف رجف، يرويحتي وحب الصدق، وانت بمحبتك ينحل.

العاصمة بغداد، تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شكراً شكراً جزيلاً. Thank you. Merci.
1: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: اصحى بسيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
1: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
3: ساعدوني.
1: تبدي. البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه. المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويلي اللي تاخر
4: انت الكبير
5: يا بعد روح
4: هنيان نبيك
5: الله يحفظك
4: انت مشو يعني

부러워해. 니는 고민이 살아 내 한대 쓰고 내 뒤로 끝.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: موسيقى وأكثر. الرشيد اف ام. الرشيد اف ام.
1: كرمانجي هارا قولة
2: قولة
3: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها السابعه بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد؟ يوصل اكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهله. كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد. على الرشيد. للاعلان على اذاعه الرشيد وقناه الرشيد الفضائيه اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

راجع لعلما تعتذر غلطان راجع نفسك آن اكتفيت بهالقدر عوف والدراما وبسك هو اللي يحبك من صدق المفروض بي تتمسك متعافي تارك لك شخص ناظر لك عيون وقلب والمثل لا ما ينخسر إنسان أهله يحسك وأنا أدري كل هذا الحكي اللي من قلبي راح يمسك أنت درس وتعلمت مرات لازم نقسه ولو سامحت يوما شخص أسامحه وما أنسى أسامحه وما أنسى

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

الرشيد اف ام 91.5 91.5

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: أغنيتي الجديدة على إذاعة الرشيد. تحياتي أخوكم فراس ستار.
1: جديد
2: شحتي على الكاريزما لو عالشعار
1: جديد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد يوصل أكيد؟
2: يوصل أكيد.
1: يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية.

0: على الرقم 0780-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم. اللحظات والدقائق والساعات ويا الرشيد FM 91.5.

0: جديدة على الرشيد اف ام.
1: جمهور الحبيب، اسمع اغنيتي الجديدة على راديو الرشيد، فنان جعفر الغزال، تحياتي.
0: جديد.
2: ما نختلف قلبي إليك يرجف رجف، يرويحتي وحب الصدق، وانت بمحبتك ينحل.

0: قالولي عنك كملت قصة حياتك بعدي، وقالولي حيل تشابهن حلمك وخدك وردي، بتشوني وان اللي كنت ما أقبل أتمشى بمطر ويصير مي بخدي.
1: لا ترجع ولا تعتذر وخليني عايش وحدي،

0: اليوم شنو مودك؟
1: بانجور.
0: سوينا الصباح حلو على مودك.
1: بانجور.
0: يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا.
1: بانجور.
0: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصباح
2: بعد شضايجة اسمعي هاي الرشيد اف ام.
3: جديد على الرشيد اف ام.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: يوصل أكيد،
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد FM.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: اصحى سيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
3: ساعدوني.
0: تبدي. البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه الحقيقيه من الاحد للخميس 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويلي اللي تاخر
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك
6: الله يحفظك
5: انت مشو يعني.

0: تاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
1: هذا مصير لتيارا، يبقى على سولفوي وين بطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
2: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
3: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي أنا مهيمن الأبيض، والمخرج من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف

مساء الخير، مساء المحبة عليكم بحلقة عمران وياكم مهم الأبيض. رافقني الغالي عمر ثائر بحلقة إن شاء الله تكون حلوة وممتعة علينا وعليكم. تحية للأصدقاء وللمحبين وإلى كل الأحباب وللجالية العراقية اللي يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964-770-114-115. وتحية لكل الأصدقاء وإلى كل الأحباب. اليوم راح نحكي بموضوع كلش مهم وكلش حلو وكلش منتشر في مجتمعاتنا. شنو هذا الموضوع؟ خلينا نسمع تحيته.

0115 07 8 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
حالة عند ناس يعني ومنتشرة انه هو يحب يعرف عنك كل شيء لكن انت ما تعرف عنه اي شيء. طبعا هذه ما جتي انه بدون قصد، لا هي المسألة مو بهالشكل، لكن إن سألة معينة يا اما ما راح يجاوبك يا اما

راح احنا نقول يعني طابه يا اما راح يقول لك صح صح اي يراقبك ويراقب الحاله مالتك ويراقب الستوري لا لا شغله خاصه شغله والله رايحاني بشغله انا طالع بمكان بس هو لازم يعرف كل شيء لازم يعرف عنك هو لازم يعرف اصيل عليك طبعا هذه تنتشر دائما يعني موجوده عند الاقارب اكثر شيء هذه كلش موجوده عند الاقارب احكوا لي هيك شخص اذا كان امراه او اذا يعني اذا كانت امراه واذا كان رجل هذا شلون تتعامل وياه طبعا ذولا تونس عليهم للامانه يعني اي والله يعني اذا رايح دا اجيب صمون راح اعطيكم واحد من الحلول دا اجيب صمون اقول لا عندي شغله والله مثلا ادوخه خليه يفر بذانه 9 6 4 7 7 0 0 1 1 4 1 1 5 0 7 8 0 2 1 1 6 1 1 7 6 4 7 7 0 0 100 14 115 واللي اسمع ارائكم الحلوه ايضا والجاليه العراقيه واللي سالوا على الحلقه ان شاء الله بكره راح تنزل ان شاء الله مقاطع من الحلقه حلقتنا ويا صانع المحتوى السيارات وراح تشوفون بيها

تواصلوا وياكم على 0969777001114115 و07802116117 وألف تحية لكل الأصدقاء وإلى كل الأحباب. بالنسبة إلى أنه هواي أكو أشخاص أنه هو يعرف كل تفصيلة صغيرة عنك، لكن ما مسموح لك أنه أنت تعرف عنه أي شيء، ولا مسموح لك أنه تسأله. يعني هذه الحالة أنا قبل كانت يمكن، يعني إذا أنا شخصياً، والله أنا شخصياً أعرف أتعامل وياها، بس كانت قبل تستفزني كلش يعني للأمانة، لأن هو لازم يعرف أدق التفاصيل.

0: طيل عنك ومن تحكي والله شغله رايحاني كل حكاية يقول لك انا رايح بشغله. شلون تتعامل ويا هيك اشخاص؟ يعني ذاك يوم جاني واحد من يعني من الناس من المعارف يعني، فقال لي يابا انا هذا الشخص يا اخي فاجئني، كل شيء اقول له يقول انا شت ما منتبه، كل شيء اقول له ها يابا اهلنا قبل، هو الهجتة مال قبل يعني، ها يابا على خير ان شاء الله، وين؟ لا والله بشغله بمكان. يقول انا اسكت استحي، يقول اخاف شغله خاصه، اخاف شيء، اخاف كذا الى اخره. يقول الى ان يقول ما معقوله، يقول لما باوعت على روحي زين، يقول انا كل شيء ما اعرف عنه. ليش انا من اقول كل شيء ما اعرف عنه؟ او يعني هو مو بالضروره يعرف عنه، لكن هذا اسمه ابن عم او هذا اسمه صديق. والله العظيم يعني لعديش انت اسمك صديق واني كل شيء ما اعرف عنك، صح؟ والله اكو يعني اكو يسوي نفسه صديق لكن انت بيته ما تندله، هذا كارثه، هذا ما حتى مو صديق. فقلت له يابا، قلت له هذا الموضوع هذا خطا، قلت له انه صارحه بال احلى شيء هي المصارحه، فقلت له صارحه بالموضوع، صراحة أقول له يا أبا أنا هذا الشيء قاعد يضوجني. فهو يقول هاني ما يعني أوكي ما تحملت. يقول قلت له ليش أنت تعرف بيتي وتعرف وش أشتغل وين أجي بحكم أنه هم ولد عم وأصدقاء وأخوة. يقول قال له والله أنا ما أحب يعني أحد يعرف عني أي شيء وإلى آخره. قال له أوكي ما تحب، بس ليش تسأل؟ ولد عم مو ولد عم شق المنشار، ولد عم انهم اقارب يعني. فيقول ايه عادي، وشنو يعني واذا سألت اني واذا عرفت؟ فراد من عندي انه اني اطرح هيك موضوع بالبرنامج بكل بساطة، يعني هيك شخص ما تتعب فكرك وياه ولا تتعب نفسك وياه، هذا يعني هواي تعاملات تقدر تتعامل وياها، بس هسه انا ما راح انطي شنو الحلول وشنو، فاريد اني اسمع من عندك واجهتوا هيك شخص؟ طبعا يا اكثرهم شفتوا هيك شخص؟ اكو حتى بالنساء اكو هوايه، شلون تتعامل وياه او شلون تتعاملين وياها؟ واكو على فكرة اكو حتى يعني نساء انه تحب مثلا تعرف عنك كل شيء وانت ما تعرف عنها، هذا بهذه الحالة انت داخل في علاقة حب ورايد البنية على سنة الله ورسوله والى اخره، تكون مغلقة ما تعرف كل شيء عنها، لكن هي تعرف كل تفصيلة صغيرة بالوجه، تعرف تفاصيلك، تعرف حياتك، تعرف اهلك، تعرف شنو جدا يصير، حتى مدخولك المادي تعرفه، لكن أتحدى أنه أنت تعرف عنها أي شيء. هواية أكو هيجي طبيعة. عندنا اتصال. ألو يا هلا.
1: مساء الخير.
0: مساء النور يا هلا.
1: شلونك عيني؟
0: حبيبي يا هلا بيك إبراهيم.
1: شخبارك يا أبي؟
0: هلا بيك.
1: مشتاقين اخوي.
0: الله يسلمك يا هلا.
1: شكو ماكو.
0: هلا بيك.
1: عموري شلونك؟
0: عموري ورده.
1: يا طبقت البيض صارت بسبعة ونص.
0: والله هاني بعد ما اعرف، انا دا اشوف انه يعني
1: اي استاذي، واذا تريدها بعلبه تبيع الكياب 8000.
0: هاي ما اعرف هاي.
1: وصيت المي من بالتين ونص الى 3000.
0: ما ادري انا المي البطله بربع دا اخذه، ما اعرف
1: دعم المنتج الوطني استاذي شلون لعاد؟
0: والله ما ادري.
1: انت تريد من البشر ما يصير هيك؟ هم الناس زي اكل الناس، انه بطبع البشر تريد يعرف عنك كل شيء بس وانت ما تعرف عنه، ما يصير، حرام. شلونك حبيبي؟
0: شلونك؟
1: الو اخوي.
0: الله يسلمك.
1: ذكرتني بصديق زوجتي.
0: صديقة زوجتك
1: متخابرها؟
0: نعم.
1: يعني مثلا زوجتي تقولها هيك مثلا ابراهيم هيك بي او اني ليش اش تقول لها؟ سلامة قول من رب الرحيم رأسا.
0: شلون يعني ما دافن؟
1: لا لا هذيك تريد تعرف كل شيء.
0: اي
1: بس لازم انت ما تعرف، وخلي بالك اذا انت ردت تعرف رأسه راح يقوم يشكي بوجهك.
0: اي هاي كارثة هاي.
1: اي واذا انت تقول له سلام، طبعا ديك المرة قلت له سلام قول من رب الرحيم زوجتي، قلت له ترديها انت يوم قولي نفس الحكاية. باجيت انت شنو تقولي لي هيجي نفس الحكاية؟
0: اي شوف اها يضوج.
1: اي ليش احكي باسلوبك الك؟ ما يصير. ليش ارضى باسلوبك علي؟
0: بالضبط بالضبط.
1: مثل ما داعيني داعيني افرح اداعيك تزعل، اركض وراك تغلش علي.
0: اي صحيح صح صح صح صح.
1: زين زين ليش؟ والله ولا في اليوم ركبت ورا احد ولا اريد اعرف معلومات احد، ومن احكي الله شاهد احكي فطاريه. الناس تقول والله زوجتي تقول ابراهيم لا تحكي كذا، هاي ترى هسه صايره الناس قد مره حشت سامي.
0: مع الاسف والله.
1: اي والله اي والله استاذ والله العظيم الناس يباعون تشرب بطل مي يقول لك هو شنو انت تشرب بطل مي، وهو الله مفضل عليه والدنيا اصلا ما سايحته من الخير اللي هو بيه، بس يباعوا على بطل مي. ما انا ادري مو هذا موضوعك، بس شلون الواحد يريد يعرف الخير اللي انت بيه والاخبار اللي انت بيها، بس انت لازم ما تعرف ما تعرفه شو اشترى او ايش سوى او كذا. حتى انت من تخابرني ها ابراهيم وينك؟ راسنا احكي لك صدق حبيبي والله انا بالشركه ده
0: صح وكذا. صح صح
1: بس العمر كم مره تخابرنا انا
0: صح
1: عموري وحده اثنين هاي احنا ولد الخير بعد شو سوى احنا هيك متربايين
0: زين. هاي هاي شلون شلون تتعاملوا يعني الجديات والله
1: اخي ما تقدر صعب والله صعب. وانا قايل لك اياها في اليوم انت صعب تلبس تيشيرت غير تيشيرتك مره مرتين بس تضايق يصير عندك حساسيه اهمل اضروج. انا هسه يعني اخر شيء قمت اغلس بس اقول له اي اوكي تمام اي والله تصور هذا الشغل الجديد ما حد عرف الا عن طريق الاعلانات الناس شافوه.
0: فصار انت ما تحكي انت ما تقول.
1: اي استاذ شغوي لحد رحمه الوادي قدامي
0: لك حقك
1: ما اريد احكي احنا على وانت اخوي الكبير. الناس فطر مهم للاسف الناس. انت ترى اسف انت من فطريات قلبك انت ترتار انت اسف نحكي كلام زايد.
0: فاهمك فاهمك فاهمك
1: احنا واللي تخير هيك متعودين كذا.
0: اي بالضبط.
1: وين الجمعة؟ وين رحت أنت وعموري؟ مهم وين رحت الجمعة؟ والله رحت الجزيرة ويا اللي كذا. هذا الطبيعي.
0: هو صح يا هاي ها مسألة طبيعية والله. ذاك يوم شلون تعلولة فاتي غير الناس هي هيك لوني غلطان.
1: لا ليش المرة تروح مطعم تدري ورا يقول لعد هذا شقد شهري تعلم ودي يروح مطعم كل جمعة.
0: هذا بالله هذا يصحولة حسد مقابل هذا واحد. بس أنا مالي يقول لي مثلا إنه يعرف عنك كل شيء وأنت مثلا أبسط الأشياء ما تدري بي ويصير عندك حتى يعني يصير عندك فضول يابا هذا على مال من هذا انه اسمه مثلا صحبه او سو اسمها صديقه على مال من اذا انت كل شيء ما تعرف عنه.
1: اعرف واحد مالته اقول لك شنو صله القرابه عليه خابرني قلت ابراهيم بدي اشتري فلان فلان شغلك احنا
0: نعم
1: قال لي هذا هو ماشي قلت بنزل الموديلات اشتري لك انا يابا اتفاجئ رحت على محل دا اسلم عليه قال هاي شنو اجى هذا الولد كذا هاي قلت له من هو جاي يقول لي فلان قلت له ها بيها الخير الفلان اجى عليه ويحكي وكانه شيء لم يكن وكذا انا بالعكس اللهم ربي حصلها ارخص بس ليش تخبرني وليش تقول لي وليش تخليني اتعبر لك وكذا وهاي السوالف يعني انت شنو راح احزك قابل
0: والله
1: انا اريد اعرف عنك كل شيء موضوعك من ورا فاصل انا يعرف ده اطلع عن الموضوع
0: فاهمك انا فاهمك فاهمك
1: المثل بالخير استمر بس حاول شويه تقلل اولهم انا
0: شلون العفو
1: اللي يحكي يعني دائما يحكي مشواره وكذا وصديقه استمر بس حاول تقلل اولهم ابراهيم يعني انصح روحي ان اقلل
0: اوكي
1: انك صاير فد مره
0: انا اشكرك وانتظرك على الساعه حبيب. الثانيه
1: ورده
0: عموري يا عندنا اتصال الو
2: الو
0: اهلا يا هلا بيك
2: الو مهيمن
0: شلونك
2: الحمد لله انت شلونك
0: الله يسلمك يا هلا
2: عموري شلونك
0: عموري
2: ابراهيم شاد عداوه يا البيض
0: شبيه
2: شاد عداوه يا البيض جاد من الشجره للخلاط
0: ديناشد ديناشد كان ما يخالف
2: في ناشد
0: شلونك
2: أنا تمام، أنت شلونك؟
0: يا هلا بيك يا مية هلا.

0: خليك
1: سمعت الموضوع.
0: تقدر تقول
1: لا مو الخصوصية، اكو فئة من الناس يريد يعرف عنك كل شيء، وانت اذا سألت سؤال يا اما راح يتذمر، يا اما راح يقول لك انت شاعليك، يا اما راح يعني يقبح مثل ما يقول يقبح بوجهك العفو.
0: فهمتك.
1: اي
0: وين استاذ ماي تفاصيل حياه عاديه، طبيت طلعت قعدت مطعم رحت اشتغلت جيت، وخلي يعرفها اخر همي يعني مو فد شيء كبير. بس مثلا عندي فد خطوه عائليه احب ما يعرفها، وانا ما اعطي مجال من البدايه، اول ما يجي يعني بدايه علاقتي كصداقه ويا اي شخص او معرفه او حتى العلاقه الزوجيه،
1: نعم
0: احط لها حد. يعني كل هواي مشاكل عائليه من طرف اهلي زوجتي اللي اقرب الناس لي. بس زين. بالنسبه لهيك صديق هو من البدايه انا يعني اسوي له خط احمر انه اوكي مو كنت الهيار راسا. على قولتك عجبتني هاي الحكايه هسه.
1: اي
0: حسد مقابل.
1: اي هاي قبل ايه هن.
0: اي قديمه.
1: اي قديمه حسد مقابل.
0: يعني ذاك اليوم من الشباب يعدون ويلتقون يعني على البعد نفستهم. قالي لي يجوا كان كل شيء تمام وطلعوا واني وراها اعرفهم بالطهري. مو
1: والله يطلع لك، والله يطلع لك عمر من المايك.
0: محاجاتكم بريك للرسول صلى الله عليه وسلم.
1: ألف الصلاة والسلام عليه. إيه بس هو مو يطبق هذا، مو يطبق هذا الحديث الكريم الشريف. إيه طبقه وياي هو يعرف لازم عني كل شيء. يعني هذا لقصة.
0: أنت اعطيته مجال من البداية. ليش أنت بالبداية أنت حلو قلت تونس علي، أنا هم تونس عليهم ذولي. بس قلت لك ما يهمني يعرف أنه أنا والله رحت اليوم شغلي من فلان ساعة فلان ساعة. لو أني ماخذ عائلتي ورايح مسافر الغير منطقة هاي ما تهمني، خلي يعرفها. بس أكو شغلات مثلا طاب بمشروع وأريد أتحرك عليه ما أقعد أقول له أنا هذا الشيء راح أسوي، لا يعني أحدد أتلاعب بعلاقتي ويا المقابل.
1: حلو
0: عرفت شلون؟ هيجي
1: حلو
0: تعلمهم للولد، علم عموري وابراهيم يمك علمهم شلون يسولفون وما يطلعون كل شيء على الله يلتقون.
1: أنا أشكرك وانتظرك على الساعة الثانية
0: حبيبي. حبيبي إن شاء الله.
1: يا هلا
0: هلا وهلا ومع السلامة.
1: يا هلا بيك.

متواصل وياكم على موجة 91.5. تحية حب وسلام لكل الأصدقاء ولكل الأحباب وللجالية العراقية. يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964-7700-114-115. وألف تحية لكل المحبين ولكل الأحباب. الشخص اللي دائما يحاول يعرف كل شيء عنك وأدق التفاصيل وعن عائلتك، لكن أنت ما تعرف عنه شيء. طبعا بالثمانينات الفنانين العراقيين مثلوها بطريقة حلوة كوميدية هذه الحالة، أنه يطلعون في تمثيلية مثلها يمكن بأيام الإجازة عبد الحسين عبد الرحيم الله يعطيه الصحة والعافية الفنان الكبير، أنه هم يجون بالبيت وخطار ويعزموهم وإلى آخره، لكن من هم رادوا يروحون يمهم ما قبلوا أنه لا أحد يعني يروح يمهم ولا أحد يدخل يمهم ولا إلى آخره. وهذه موجودة من زمان، لكن ما كانت بكثرة. اليوم لا، اليوم دا تصير، أنا دا أشوف الحالة منتشرة. والمو حلو للأمانة، يعني هسه تصير مع احترام لأخواتنا وبناتنا، من يصير عند النساء أو يعني بعض النساء مضوج، لكن من يصير عند الرياجيل وأنت رجل، أنا أشوفه كل شو واقفة، لأن هاي مو من صفات الرجل للأمانة. يعني مو من صفات الرجل أنه أنت يصير تفكيرك ضيق بهالطريقة هاي. أنا هذا اللي أقوله يعني. فأريد أسمع من أصدقائنا من أحبابنا شلون تتعامل ويا هيك حالة، شلون تتعامل ويا هيك حالة إذا شفت شخص أنه مباشرة ما يقبل تعرف عنه أي شيء بتاتا. فأريد أسمع من عندك، أريد أسمع من عندكم أنتو على 0964-7700-114-115.

متواصلين وياكم على 0964770011 4115 و ألف تحية لكل الأصدقاء. طبعا بالساعة الثانية أكيد عندنا موضوع كلش حلو وهم راح تسمعوه إن شاء الله راح ينال إعجابكم. بس هاي أكفت حالة كلش مو حلوة اللي هي بال يعني بالمجتمع اللي هي صايرة إنه اللي يعرف عنك كل شيء لكن أنت ممنوع منعا باتا، ما مسموح لك تعرف عنه أي شيء. لا أكو شيء يسوي يدز لك طلب صداقة، مثلا أنت مو صديق وياه بالفيسبوك لو بالإنس، يدز لك طلب صداقة. هو ليش يدز

0: طلب صداقه حتى يتابعك. يعني هاي من باب الفضول هذا حتى يتابعك. فأنا هيك اشخاص راسا اسوي له هاي شو صح له ازاله حذف حتى بعد ما اي والله ما اريدك تصير صديقي. شنو قوه هي شنو؟ فهاي وحده من الـ من الـ من الاشياء الكارثيه. مره ابراهيم حكى حكايه انه مثلا اكو يدخلون موضوع الخلفه ونوه على نقطه صحيحه. تعال والله ها يعني انا استغرب تنحكي بالسنه حسنه عندنا اتصال له الو يا هلا الو مساء الخير.
1: هلا مهمة تسمعني؟
0: اي
1: اوكي مو عبالي ما تسمعني.
0: نرويج يا نرويج صدق يا سلام
1: بصف بصف صبيحه فنلندا.
0: لا صبيحه من ستوك من ستوكهولم
1: من السويد. اي مو قريبه كل اوروبا وحده على بعض يعني فنلندا اسبانيا كلها دائره ناس يا ناس.
0: جابها يا بس راح
1: ها شنو
0: عوفيها اي
1: فنلندا مو باوروبا العاد وين بافريقيا؟
0: لا مو هي هاي تختلف هاي دول اسكندنافيه هي كلها قاره إيه اوروبا وهاي
1: مو مرات يعني يسافرون هيك. اي اوكي
0: بعيده أوكي. بعيده
1: يلا.
0: المهم
1: اي بعيده يلا هسه
0: شلون شلمه؟
1: هلا مهيمن والله الحمد لله. لازم ذول الناس متعبينك
0: مهيمن. لا والله يابا انتوا اكو شغله والله العظيم انا للامانه اكو فد شغله اريد يعني اكو فد سر هو مو سر يعني بس اريد اقول يعني احكي بيه للامانه. ترى اغلب يعني 99% من الناس يحبوني ما عندي ترى اي يعني مشاكل الناس ما عندي للامانه.
1: ما قلت مشاكل بس اكو يعني احنا بشر.
0: لا يعني عود متعبيني وناس وهاي لا ما عندي. لا هاي وين هاي مره صارت يمكن بالمتوسطه صارت. واتذكر واحد يمكن والله يعني ايام كنا مراهقه وتوبته هم من عندها بذاك الوقت توبته.
1: اي والله عاشت ايدك.
0: لا بس هذا النقله عرض علي هذا الموضوع وكان مألمه.
1: اي والله.
0: فجيت انا تبنيت يعني مو تبنيت انه طرحت الموضوع.
1: ايوه حلو هو يعني موجود يعني مو موجود يعني بكل مكان بس انا اذا اقول لك هسه احكي لك عن شغله يعني صارت بي. شوف هو من يجي يحكي يعني يسالك ويدقق وياكل التفاصيل اني اصلا شو عبك تحقيق وياي تحقيق يعني
0: هي تحقيق عافيه عليك
1: تحقيق وبعدين من تساله عن حياته تعرف شلون يضوج ويعني ويغير الموضوع
0: يقلب موضوع عافية عليك. ايه
1: وهو يحب هو يحب يتحكم بيك انت يعني هو الاقوى من عندك يصير يتحكم إيه. بيك واقوى من عندك على اساس يعني عنده فد معلومات ضدك فشنو هو الاقوى من عندي. سالتني وحده وين توديني الفلوس وهاي قلت لها مكفتني الحمد لله. بعدين قلت لها ترى الدنيا كلش غاليه انت وين توديني يعني الفلوس اللي مش تكفيك تعيشين بها تقدرين يعني. فسكتت وصفنت وما ادري وين راحت.
0: زين
1: فانا اشوف انه السؤال يعني المفروض يرد عليه نفس السؤال بالمثل عامله حتى يسكته ويرفع حده لان من يسالك وانت تجاوب يسالك وانت تجاوب راح يصير هو الملعب إلا بس.
0: حلو
1: انا اشوف انه إيه يعني تغلب الطاوله عليه يعني شوي ذكاء يعني اجتماعي فيحاولون بواسطه الرد عليه. اكو ناس لا ياخذ معلومات وهنا يحكي وهنا يجيب سوالف بعدين يعني لازم يردون عليه. انا اشوفه بنفس اللحظه لازم يردون عليه ما ينطون اي معلومات عن عن عن حياته.
0: حلو هاي مال ما ينطون
1: شخصيه يظل يحكي ويسالني وانا ما اساله اريد يعني مثل ما اني
0: هي هي, هي هي العد هو شنو سبب اليوم تواجد مثلا يعني الاصدقاء او الناس او واحد يحب انسانه اذا انت ما تساله ويسالك
1: اي صح لازم
0: شنو امتحان
1: مو كتاب مغلق
0: مو
1: اي لازم مفروض. بس انا اشوف انه مثل ما قلت انت علاقات الحب هي ما تحب تحكي عن حياتها يجوز عندها فد ماضي ما تحب تحكي بس مو شرط انه فد شيء يعني غامض بي لا يجوز هي ما تحب تحكي بس اكو لا لازم واحد يعرف عن حياته لازم يعرف عن حياته سؤال وجواب. أنا ما أحب أحد يسألني لازم أنا هم أسأل
0: يعني شوفوا يعني لما يعني مثلا هسه بنية تحب إنسان ووحلت الخطوبة أو الارتباط أو إلى آخره غير حتى لو هو رجل غير

0: انه هو يقول لها يا بنت الحلال انا ترى عندي فلان تجربه فلان تجربه، انا يوم خطبت، انا يوم كذا، انا يوم الى اخره، حتى لا بعدين في يوم من الايام انه تطلع الحكايه وتقول لي ليش ما قلت لي.
1: اي يصير ضده، يعني يصير معلومه ضده. إيه المفروض، يعني المفروض اي صراحه وبدا يعني يعني الكلام اللي او اسرارهم يكون متبادله، مو انا وهو يحكي كل شيء عن حياته.
0: حلو.
1: وتحياتي لكل وفنلندا وين صايره قولوا لي.
0: فنلندا تحدها روسيا.
1: اي اي اي اي وين بدي اقول هي
0: وتحدها من هناك السويد.
1: اي اي
0: اي
1: والله حلو. مهم ان شاء الله يا ربي، انت قلت لي من النرويج يا رب.
0: والله ان شاء الله ليش لا، يعني انا اتمنى كل الناس تروح وتتونس وتعيش حياتها لين العمر واحد.
1: اي والله حلو السفر، يعني واحد يسافر يغير هاي اجواء اوروبا، كلش حلوه اوروبا.
0: زين انا انتظرك على على الساعه الثانيه، عندي غير موضوع وان شاء الله ينال اعجابكم. يا هلا.

متواصلين وياكم على 0964-77-00-11-4-1-50-08-82-11-7. تحية للأصدقاء وتحية للأحباب. طبعا واحدة من الأخبار السريعة، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، رئيس اتحاد الفيفا لكرة القدم إنفانتينو، ذكر فد يعني خبر، وهو يحكي بطريقة المزح. يعني قال الشخص اللي راح يدفع تذاكر أو يجي يحضر العفو تذاكر المباريات الفي آي بي، أنا بإيدي راح أقدم له السندويشات والعصائر بطريقة مازحة، قالها بسبب ارتفاع تذاكر كأس العالم اللي شهدت ارتفاع يعني غير مسبوق. يعني تتخيل تروح مباراة، تحضر مباراة في كأس العالم تكلفك 10,000 دولار.

مباراة تكلفك 10,000 دولار، هاي منو راح يروح له؟ أتوقع يعني أتوقع إنه اللي راح يروحون هم فقط أثرياء العالم يحضر هيك مباراة. يعني اللي عنده 10,000 دولار ويعني كأنه 10,000 دينار، ما حد يدفع على بطاقة لكأس العالم يدفع 10,000 دولار. فهذه واحدة من الأخبار السريعة اليوم اللي شوي حبيت إنه سولف فيها قبل الانتقال إلى الساعة الثانية. تحية لكل الأصدقاء وللأحباب. طبعاً راح أقول لكم شون إنه تتعاملون ويا هيك أشخاص، شنو الحل اللي هي يعني لهيك أشخاص. هذا إلى حل واحد طبعاً، لكن خلي بعد أسمع من أصدقائنا على 0078-0211-4115-0072-116-117-0969-4777-114-115.

متواصلين وياكم قبل الانتقال الى الساعه الثانيه. طبعا هيك شخص ما يقبل انه تعرف عنه اي شيء، ومن تساله يفشلك، هو لازم يحب يعرف عنك ويتقص ويعرف كل ادق التفاصيل عنك. هذا الى حل واحد، تقول له هذا شيء يخصني وتنسحب من عنده فقط. هذا يعني هاي واحدة من الأشياء. حنروح إلى انتقالة إلى الساعة الثانية، وعندنا موضوع جديد. نذكر الموضوع حسا؟ أوكي. ثلاث كذبات كذبتها في حياتك. ثلاث كذبات كذبتها في حياتك، يعني من أنت صغير مو هسا. ثلاث كذبات كذبتها من أنت صغير، واحدة بالمدرسة، واحدة على والدتك، وواحدة على والدك. اقعد ويا نفسك او اقعد ويا نفسك وتذكر ثلاث كذبات بايام الطفولة كذبتها او كذبتيها. خلي شوي نسولف ونضحك ونشاقة، لكن هاي انتقالة ويا عموري.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. الإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد أف أم في كل مكان. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح. كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياة بيهم وشاء على ظهره وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
2: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
3: اني نوبات اقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي انا مهيم الابيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

متواصلين وياكم الأحباب الجالية، يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب 0967001141155. أي مدرسة كذبنا على الأم وكذبنا على الأب، ثلاث كذبات أنت كاذبها في أيام الطفولة. أريد أسمع من عندكم، من ناسنا، من أحبابنا، من الجالية طبعا اللي يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال طبعا مجانا على 0964770111. يعني أنا أتذكر هواية أنا كنت أتحايل على بالمدرسة، هواية أنا مود أطلع من وقت مثلا، يعني أتذكر هي على أمي هواية يعني كنت مثلا فلان شي على أبويا وش قد هاي أيام الطفولة.

تواصلوا وياكم على 0964-7700-11-4-11-50-7802-11-6-11-7. تحية لكل الأصدقاء وإلى كل الأحباب وللجالية طبعا العراقية. يقدرون تواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0780211-4-11-5. 3 كذبات في أيام الطفولة أنت مسويها كاذب، 3 كذبات أنت كذبت، 3 كذبات أنت كذبتي، 3 كذبات شنو هذه الكذبات؟ أريد أسمع من أصدقائنا. وايد كنا بالطفولة إحنا نكذب، بس أريد 3 اللي تتذكرهن. يعني في يوم من الأيام رحت على أبوك مثلا قلت له أني سويت فلانشي وأنت لا أنت مسوي فلانشي، وجوز لحد الآن ما يدري بيها، خاصة من كنا أطفال يعني نباوع للأمور. إذا طبعا هي أكو أخطاء حتى من الأهل، من لأن كانت عندهم نظرية البسط، يعني أنت ليش تكذب؟ لأن تخاف، ولا طفل ما منطيك الأمان. كلامي للبعض هسه يمكن أهلنا يعني يسمعون، تحياتنا لهم، لكن هو هذا الواقع، ما منطيك الأمان. فإحنا كنا نكذب. أنا هسه دا أحكي بذاكرة الطفل مو ذاكرة مهيمة. ف اقعد ويا نفسك او اقعد ويا نفسك وتذكر 3 كذبات انت كذبتن. كذبة حلوة، كذبة مو حلوة، هي كذبة ما طفولة. شلون سويت؟ وين رحت؟ وين كنت؟ فدي يوم من الايام سويت نفسك انه نايم حتى ابوك مثلا ما يبسطك مثلا. اي انا ما كانت تاكل ويا الوالد. نايم ما نايم يجي قاعدك يبسطك.

ليش يعني ادري يعني ما تقول مارينز مثلا يضحك عموري. فاريد اسمع من عندكم من احبابنا من ناسنا من كل من دا يسمعنا على 0780211 4115.

0: عندنا اتصال. الو،
1: السلام عليكم استاذ.
0: وعليكم السلام، يا هلا.
1: اهلا استاذ، وياك منال.
0: منال، يا هلا بمنال.
1: الله يسلمك يا رب، تسلم.
0: الله
1: يسلمك. عندي ثلاثه، عندي وحده يعني هاي مسويه
0: عادي.
1: اي من كنا يعني من كنا صغار.
0: اي
1: تدري ننزل كل الفراشات بمكان واحد ونقوم نشيت عليهم.
0: صح، حلو هاي كانت.
1: ففد مره من المرات والدتي كانت مروبه.
0: زين.
1: يعني خاطر تروب خاطر.
0: مسويه لبن. اي.
1: عفي. فيعني اللبن بالشتاء لازم تجيب الحاف وما ادري شنو تلفه بيه حتى بسرعه تتخمر.
0: طيب.
1: اختي جرتني جابت كلهن، احنا ما ندري اكو روب هنا. جابتهم كلهن، هي تشيتت بمكان، انا جيت شيتت على مكان الروب.
0: زين.
1: بلشت القضية. اجت امي قالت هاي منو سوى هيجي؟ قلت لها اسراء.
0: اي
1: هي خطيه اسراء، مو هي موانع فلشت.
0: نعنعتها الاسراء
1: لحد الان. لحد الان اسراء بيبية تقول لي، بس قول لي له انت اللي سويتي مو اني، واقول لها لا مو اني هاي انت. تقول لي توجه لك وبرنا، بس قول لي له مو اني انت.

0: يعني بكل عقلي قافلة متونسة عليها يعني. الضوج تريد الناس يعرفوا الحقيقة وأنا لا ما أريد أقول لهم.
1: تحكي لي شنو هيجي بسطة بسطة قوية؟
0: لا هو يتعب.
1: حكيت عنها مدرسة يعني مو مدرسة معلمة الله يرحمها والله يطيح الصحة والعافية إذا عايشة ما أدري
0: يعني
1: الله يعني شو تسوي يعني إيه كانت النظرية مات العض يعني كانت
0: أم العض عضة وحدة بس أم شنو اسمونها يعني من يعني فتشي
1: غير حياة
0: يعني والله ما أدري يعني وين رجعتنا أستاذ وين رجعتنا يسمعك قلت لها خبرتها قلت لها الله عليك سمع جزء راح أقول عن حقيقة ما أدري سجلت لي هسه ما أدري لا
1: هاي أختك الله يخليها
0: اي اختي
1: الله يعطيكم الصحه والعافيه يا بستي
0: الله يعافيك يا رب
1: شوفي هاي ذكريات الطفوله تبقى دائما بالذاكره
0: اي والله انا هسه انت وين رجعتنا دمعت عيوننا من الفرحه
1: ها بياسنا
0: يعني هاي كل الاشياء
1: بياسنا
0: هاي يعني انا كنت صف ابتدائي بس مو صغيره واعيه يعني سادس يجوز
1: يعني ثمانينات اقصد
0: انا 85 وهي 86
1: طيب يعني هي بس بعدكم يعني بعدكم شابات هسه
0: لا انا اختي يعني صار لها تقريبا سنه ونص بيبيه
1: اي ما يخاف بس ايش قد عمرها هي مواليد 86 هسه يعني عمرها ايش قد 40 سنه
0: هي بنتها بالكليه وزوجها
1: اي ما يخالف هسه 40 سنه يعني تعتبر شابه
0: يعني
1: هسه تكبريها يعني تكبريها قوه خطيه
0: يعني هسه انت ضجت عليها ما ضجت عليها هون يعني هي بالله بيبيها لا بيبيها لا شو اسمه
1: يا يابا فوق البسط والتكفش والعاض
0: يعني قالت لك شيء يتعروبه
1: الله يعطيكم الصحه والعافيه
0: يعافيك الله
1: استاذ عيني وتحياتنا لها وتحياتنا
0: لجهود بحكم
1: الله يسلمك على راسي

0: تواصلوا وياكم على موجة بابل الجالية العراقية في أوروبا، أمريكا، كندا، أستراليا، في كل أنحاء العالم اللي يقدرون يتواصلوا ويانا على هلا ولما بالقوة تذكرتيهن. أي
1: والله كلش والله يعني ممكن الأطفال. شوف أول كذبة أتذكرها، يعني دائما أنا مواجب أجيب البيت، يعني دائما أسوي نفسي مريضة.
0: ليش؟
1: حتى الكل ما يحكي وياي. وشنو ياهو يحكي وياي ما تقبل امي لا تحكون واخره وطلع برا.
0: يعني على اساس يعني حتى يعني مثلا خلينا نقول يعني تلعبين دور المدللة مثلا لو شنو؟
1: اي وما حد يحكي وياي، واذا حد يحكي وياي اقوم ابكي.
0: ها هيجي
1: اي هاي شفتها لعبتها مره مرتين شفتها كلش حلوه.
0: ويخافون عليك ويجيبوا لك الاكل يمك.
1: والله اي والله يجي ابويا شكو ماكو يقول لي هاش بيتي باو على
0: هو تقول شو
1: ما تقول ما العظيم يعني هاي كم مره سويته بس الحدث ما حدا بعد
0: يوم يطلع عنده يسمعون.
1: لا لا ما اخذه كل احتياطاتي.
0: ادري بيك ادري بيك والله ما حد يقول لي جسر.
1: لا يا لا ها وثاني شيء انه مرات يقول لي ليش ما تقرين؟ اقول لهم معلمه ماكم اجايه عندهم فاتحه مريضه ما تجي.
0: شلون
1: يعني مرات يقول لي ليش ما تقرين؟ مو كنا صغار يعني بس نلعب، فيقولوا لي ليش ما تقرين ما تدرسين؟ فدائما اقول لهم المعلمه مالتنا ما جايه.
0: زين
1: موجوده. هي موجوده المعلمه، هي موجوده بس انا مرات يعني شلون اقول لك مو دائما اقرا هوايه بس بسرعه احفظ ورقه.
0: اي
1: يقول لي فاقول لهم لا يعني ما اكل معلم. وثالث كذبه.
0: ثالث كذبه اي
1: يعني احنا كنا بالغرفه ننام يعني اني وخو كنا صغار يعني اي فيجي عندنا تلفزيون بالغرفه مو نشوف احد جاي امي او ابويا نكبر نغطي راسنا فهم مباشره نروح طف التلفزيون احنا نباوع عليه من جوا يعني من جوا الغطا نباوع عليه. فابويا قفر الباب ويطلع يقفر فلزم اخوي قال لها تشذبون علي انتوا نايمين لو قاعدين بس يعني قال لي بس تفتح التلفزيون او والله اموتكم اقتلكم.
0: كانوا ما يقبلون نفتح التلفزيون.
1: اي كان يعني طلاب ومدرسه فيقول يعني ورا التسعه ورا العشره الكل ينام احنا ما تجينا نوم وش نسوي؟
0: التلفزيون
1: حتى لو طالع عايش يخبرنا نسمعها.
0: شيء حلو كان يعني انا
1: فضول
0: انا لليوم التلفزيون عندي عزيز.
1: اي والله كلش حلو بس مرات يعني من نقول بالبيت يعني تفتحها بس هيك كان مثل ونيس تسمع صوته.
0: هاي هوايه من العراقيين انه عندهم التلفزيون حتى لو انه بس مشتغل اكو كانه روح بالبيت.
1: اي هو ثاني همات مو اطلع وخلي كلش عالي يعني المهم فد شيء بالبيت دا يحكي او مثلا يعني وياكم يعني موجود فكلش حلو يعني انا بحب التلفزيون. صح والله فشلون اقول لك يعني التلفزيون مهم جدا. هاي الكذبات تذكرتها يعني ومرات اخوي يعني كبير يسوي شغلات امور انا كلش اعظم عليه ما اقول لابوي عليه لان ابوي مني اقول له هيك يكتل

0: كتلة شيلة منه ذانه ويضربه بالقاع.
1: اوه ايش دعوه هيك كانوا يعني طريقة البسط هاي تعذيب هذا كان.
0: والله
1: شيله
0: منه ذانه
1: والله العظيم
0: ومن يجي عليه يلزمه ذانه.
1: هواية من العراقيين كانوا هم بطفولتهم عندهم تعنيف أسري.
0: اي صح تعنيف أسري بس تعرف مهمة بس يعني جيب نتيجة جاب نتيجة احترام.
1: لا أنا ضده والله
0: العظيم
1: والله ضده
0: والله يعني هي صح ضده بس يعني خوف يعني
1: والله سوى عقد نفسية أكثر مما النتيجة اللي تقولين عليه.
0: والله أشوف إنه يعني كانت بوقتها يعني بس هسه من كبر يقول يعني تربينا صح يعني يعني على الغلط ما يقبلون هسه هواية أطفال يغلطون.
1: يعني أنا أقدر أنا ما أقبل على الغلط أزعل ويا مثلا ابني أو بنتي مثلا وأزعل ويا وما أقبل على الغلط ما يحتاج هذا الضرب. المهم هسه أنا ما أريد أروح بغير موضوع يا لما.
0: إيه لا لا
1: أنا أشكرك لما.
0: أنا اللي أشكرك هذا مهيمن.
1: يا هلا بلما يا مية هلا.

تحية لكل الأصدقاء ولكل الأحباب وتحية لكل أصدقائنا. أنا صار لي سنة بكاملها ما شايف تلفزيون علي الأسدي على ما أعتقد. ليش يا علاوة حبيبي ما شايف تلفزيون؟ يمكن بسبب الانشغال ما أعرف. تحية للأصدقاء والمحبين والأحباب والجالية العراقية في كل أنحاء العالم اللي يقدرون يتواصلوا ويانا في النصف الأخير لحلقتنا لهذا اليوم. 3 كذبات أي في أيام الطفولة كذبتها. سمعنا منال، سمعنا لوما، أريد أسمع بعد من عندكم. كذب الطفولة يختلف وكان بهواية تفاصيل وهواية قصص. على 0780211 4115 0780211 6117 0770 114 115.

تواصل وياكم على 0967-1-11-4-1-5-0-7-8-0-2-1-1-6-1-1-7. تحية حب وسلام لكل الأصدقاء ولكل الأحباب وللجالية العراقية في أوروبا وأمريكا وكندا وأستراليا. يقدروا يتواصلوا ويانا على الواتساب كاتصال مجانا 0967-1-4-1-5. يعني من احنا كنا اطفال وكذبنا في يعني في اذا هوايه واذا قليل، وسامعين انه احنا اهلنا يقولون مثلا كل شيء سوي ولا تكذب. وليش كنا نكذب؟ كنا نكذب من الخوف، خوف من الـ من الـ من الضرب. وهذا في اليوم هم يعني لازم ناخذه في موضوع جاد، لكن انا اليوم اعطيني 3 كذبات او كذبه واحده ما اعرف كذبتها او كذبتيها شوي. خلينا يعني ناخذه باطار ثاني، اطار بنوع شوي من الكوميدي. 0-4-7-7-0-0-1-1-5-0-2-1-1-6-1-1-7. اريد اسمع من عندك واريد اسمع من عندكم انتو على 0-7-8-0-2-1-1-4-1-1-5.

تحية لكل الأصدقاء ولكل الأحباب وإلى كل من يسمعنا وهذا ينضم ويانا على 0780211415 و0780211617. جاليتنا يقدرون يتواصلون ويانا أيضا ومستمرين في موضوعنا 3 كذبات أو كذبة واحدة صارت في أيام الطفولة. دائما الطفولة ما تنسي قد ما يمر العمر، لكن الطفولة لها خانتها الخاصة بحلوها وبمرها. الطفولة بها أحداث هواية مو كلها حلوة، هي طبعا هي أحلى وأهم مرحلة تمر بها للأمانة، صحيح. فشنو الكذبة اللي كذبتها في الطفولة على أهلك، على ناسك، على وشون كانت؟ سمعنا مواقف حلوة من أصدقائنا من صديقاتنا، وأريد أسمع من عندكم أنتو على 0780211415. خليكم وياي.

0: اعترف.
1: تحية للأصدقاء وتحية لكل من تواصل ويانا، وحلقتنا شارفت على الانتهاء. شكرا لكم، شكرا عموري، شكرا جاليتنا، ونقول لكم مهم الأبيض كان وياكم في الإعداد والتقديم، وترك الختام ويا عموري في أمان الله.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الواحدة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن إعلن إعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: راديو الرشيد 24 ساعة.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: شوية وراجعين. خلي فصلين شوية وراجعين وياكم.
1: إنها الثالثة بيت.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد كل الرشيد على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
3: راديو الرشيد 24 ساعة.